على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ليلة 26 يوليو فيها كل شيء. حمادة هلال،
1: خليك دايماً معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

0: صمت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: يجي حج مارك دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالات الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: القرقاوي: التحولات الكبرى تصنع بقرارات جريئة وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثا ننتظره. إطلاق صفارات الإنذار مجددا في البحرين. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات مسيرات معادية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أكد معاليه أن المستقبل تصنعه العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وكل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف والعمل بشجاعة أكبر والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيل. وقال معاليه: دولة الإمارات نجحت منذ تأسيسها وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم يتبنى عقلية طموحة ترى في التحديات فرصا واعدة للنمو والتقدم وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلا، ولطالما كانت أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات. وأضاف معالي القرقاوي: أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغير الحاضر فقط بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله، وهكذا تصنع التحولات الكبرى بقرارات جريئة وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثا ننتظره بل مشروعا نصممه، وهذه هي العقلية التي تحتاج إليها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم. إلى ذلك، كانت قد أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل النسخة 5 من تقرير الفرص المستقبلية 50 فرصة عالمية، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة وردت في الإصدارات السابقة للتقرير المعرفي السنوي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع. يدخل برنامج مجتمع المعرفة في دبي، وهو ثمرة تعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل وTKS، عامه الثالث، وهو أحد أبرز برامج الابتكار للشباب على مستوى العالم، وفي ظل تصاعد المنافسة العالمية على الكفاءات المستقبلية تستثمر الإمارات مبكرا في إعداد جيل من المبتكرين المجهزين بالتقنيات المتقدمة عبر مبادرات ريادية لأجيال المستقبل مثل برنامج مجتمع المعرفة في دبي. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN علياء المر، رئيسة قسم التحول والشراكات في مؤسسة دبي للمستقبل.
5: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما، ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل والعمل مع نخبة من الخبراء وتطوير حلول مبتكرة لتحديات عالمية باستخدام أحدث التقنيات. هذا البرنامج يأتي ضمن شراكة استراتيجية مع مجتمع المعرفة العالمي TKS، ليربط المشاركين في دبي بشبكة عالمية تضم أكثر من 5500 شاب وشابة من أكثر من 500 مدينة حول العالم، ويوفر لهم بيئة ملهمة للتعلم والابتكار وبناء المشاريع المستقبلية. ونتطلع في الدورة الثالثة إلى استقطاب المزيد من الطلبة والشباب الذين يمتلكون الشغف بالابتكار، ويمكن للراغبين بالانضمام إلى البرنامج الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة دبي للمستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ننتقل بكم الآن إلى البحرين، حيث أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار مجددا، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. وقالت الوزارة إنه تم إطلاق صفارة الإنذار، ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من البحرين إلى الكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ليلة الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. هذا ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. إلى العراق، حيث أسقط التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يوم أمس عددا من الطائرات المسيرة فوق مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، وشهدت طائرات مسيرة تحلق فوق أربيل قبل أن تصيبها الدفاعات الجوية وسط ضوي انفجارات وتصاعد الدخان. هذا وقالت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إن قوات التحالف الدولي أسقطت ودمرت 8 طائرات مسيرة مفخخة فوق أربيل. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لا احنا هاي ارقام 80 85 90 بلس بطلنا نحبها ابدا ابدا ابدا, وبطلنا نرتاح لها اصلا لما بنحس انه المباراة بدأت تتوجه الى هذا الوقت, ببلش التوتر عنا. اكيد عم بحكي عن مباراة الارجنتين وانجلترا اللي كانت امبارح وانتهت بفوز الارجنتين على انجلترا 2-1, وبحس اذا انت بتتفقوا معي خلص هذا صار زي كأنه يعني هاشتاج الارجنتين اللي هو بتبلش المباراة بانه الفريق الثاني ما شاء الله. هلا الشوط الاول الصراحة كان شوط ممل بكل ما في الكلمة من معنى, بتحسوا بس الفريقين كانوا عم بكسروا بعض, لكن ابتداء من الشوط الثاني لما انجلترا بلشت بتسجيل الهدف الفرحة طبعا عمت كل الأماكن, يعني كل الدنيا اللي كانت عم بتشجع إنجلترا وكمان ما بدها الأرجنتين تفوز كانت الفرحة وخلص, اللي هو حسينا بأنه الحمد لله دعواتنا استجابت, يعني الوضع ماشي زي ما نحن بدنا بالضبط. لكن لما قطعت المباراة دقيقة 80 هون بلش شوي التوتر, وزي ما توقعنا بالدقيقة 85 تسجل أول هدف, بالدقيقة 90 بلس تسجل تاني هدف وانقلبت نتيجة المباراة. كيف كان شعوركم امبارح؟ هل كنتم متوقعين بعد أول هدف إنه no, it's so good to be true إنه والله إنجلترا تفوز على الأرجنتين؟ بعرف بأنه عم نحكي بموضوع المباريات كتير, بس صراحة هذا كأس العالم يعني ما بعرف, هلكنا كلنا كلنا كلنا كلنا يلا الحمد لله. هلأ ضايل آخر شيء يوم 19/7 رح تلتقي الأرجنتين مع إسبانيا, صراحة رح تكون مباراة ملحمية, وإن شاء الله يعني هلا نغير طريقة الدعوة, إن شاء الله الأرجنتين تفوز أوكي, وأنتوا فاهمين وفاهمكم كفاية. ابدينا مشوارنا بأكسترا فايبس من هلا ولغاية 10 معي أنا هبة صالح, يسعد صباح.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق او الطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: أموالك نامت أكثر من اللازم بدون أي فايدة.
4: صحيح الحين مع فايدة ترحيبية توصل لـ 6% سنويا وحتى 4000 درهم عن تحويل راتبك وبعد مزايا كثير.
3: لا تخلي أموالك تنام،
4: افتح حسابك من راك بانك الآن. تطبق شروط والأحكام.

هلا بغض النظر عن القوانين الخاصة بقيادة السيارات، انت في امور معينة هاي بتتعلمها لما بتعمل شهادة القيادة او بتعمل امتحان للسواقة، بانه في اوقات معينة انت كسائق للسيارة لازم تعطي الاولوية للشخص اللي موجود قدامك. لكن لفرض على انه انت مرقت بموقف على هالطريق والصراحة يعني كان في حدا بده يمرق بالرغم من انه بحسب القانون الاولوية مش لإله، ماشي، بس انت خلص almost هو شفته يعني شوي ورح يطلع فوق سيارتك، حتمرقه ولا ما حتمرقه؟ ليش عم بسأل هذا الموضوع؟ لأنه هذا الموضوع يقودنا إلى شغلة بجوز كلنا منتعصب منها على الطريق ومنتنرفز ومنحس حالنا استفزين ومنصير ناخد الموضوع personal شخصيا، إنه أنا ما رح أمرقك لأنه أنت مش ملتزم بالقانون، فبتصير أنت إيش كسائق سيارة رح أعلمك القانون. وهذا أكتر شيء بصير إمتى؟ لما بتكون أنت موجود على اللين الشمال وعم تمشي بحسب السرعة المحددة وبتلاقي شخص جاي من آخر الطريق عم بضوي ومسرع ولازم يتجاوزك. هلأ في بعض السائقين الصراحة بيحترموا نفسهم بيشغل الغماز الشمال وبيخلي الشخص يمرق، في سائقين لا، احنا في هذيك اللحظة انا بدي اعلمك الادب واعلمك الاخلاق واعلمك كيف تلتزم بقواعد السير. فبكل صراحة هلأ وانتوا عم تسمعوني وعن جد ما رح احكي اسماء، اذا صار معك هذا الموقف على الطريق وانت ملتزم بكل القواعد والقوانين وبسرعة الطريق، بتمرق الشخص او ما بتمرقه؟ ليش؟ لانه رح احكي لكم نكست قصة الصراحة اليوم هلأ افتتحنا فيها اكسترا فايبس ورح احكي لكم عن موقف صار مع حدا من المستمعين، وانتوا لقيكم حرية القرار، بس خبروني على 404.

0: La كنت متخيلة بس ما كنت هالقد متأكدة بإنكم رح تتصرفوا هيك على الطريق يعني, ورح أعطيكم بعد شوي معلومة يعني I think مستمع واحد بس اللي أعطاني المعلومة صح. والصراحة بدي أعطي كمان كريدت لأول تليفون وصلني بعد اللينك من نسرين اللي هلأ عم تسمعنا, بدأ لها ساعة صباحها. و just for your information يا جماعة, المسار الأيسر مخصص للتجاوز وليس للقيادة البطيئة. بكتير من الدول البقاء في المسار الأيسر بدون سبب يسبب ازدحام ويزيد احتمالية الحوادث. طيب بالإمارات شو بصير إذا كنت واحد من الناس اللي عم بيسوقوا ببطء بالمسار الأيسر وعم تمنع المركبات الأسرع من المرور؟ ممكن أنك تتعرض لمخالفة مرورية اللي أظن نص المستمعين رح يتعرضوا لها لأنهم هم هيك بعتولي على الهواء. ليش كنت عم بفتح هذا الموضوع؟ رح أقرأ لكم بالضبط الرسالة اللي وصلتني من إحدى المستمعات اللي صراحة ما حبت تذكر اسمها لكن عم تحكي بالضبط شو القصة اللي صارت معها. صباح الخير يا هبة, لو حصل وقريتي رسالتي أو فتحتي موضوع للنقاش بدون اسم لو سمحتي. أولا أنا بحبك كتير كأنك صديقتي, ويمكن هاي من عشرات الرسائل أو المكالمات اللطيفة على الراديو اللي رح تصير على مدار السنين الكتيرة. يوم الجمعة اللي فات بنتي نور عيني 16 شهر مرة واحدة حرارتها وصلت 40. نزلنا بسرعة للطوارئ, زوجي طول الطريق هو عم بحاول يضرب كلاكس ويحاول يمشي بأقصى سرعة للشارع لأنه صار لها شيء اسمه اختلاج وإحنا في الطريق, بالرغم من أنه المستشفى قريبة شيء 5 دقائق مثلا, وهي أول مرة بتعرف شو يعني اختلاج اللي هو تشنج وعدم استجابة وعين البيبي بتكون ثابتة بدون أي تحرك وتباطؤ في التنفس. كنت فكرة أنها حتروح مني, أنا في انهيار لا يعلمه إلا الله, لكن بلطف ربنا وصلنا المستشفى والطاقم الطبي عمل اللازم مشكورين وهي بتتحسن ولله الحمد والشكر. الموضوع خلاني أفكر بعد ما مر أصعب موقف في حياتي بسلام ولطف من الله, إنه أول شيء كان لازم أتصل بالإسعاف بس ما قدرت أفكر بوضوح وأول مرة بمر بهذا الموقف. ثانياً قد إيش أنا كنت واحدة من الناس اللي بتتضايق وبتتعصب وبتمشي ملتزمة بالسرعة حتى لو على الحارة السريعة, وما كنتش فاهمة إنه أي شخص متجاوز سرعة الشارع أو بيستعمل الكلاكس وبشوف الموضوع إنه رعونة أو استعراض. أي شخص مسرع بأقصى سرعة على الشارع كانت تفكر بهاي الطريقة. عم بتقول ما عمري فكرت إنه هالشخص ممكن يكون عنده ظرف قهري أو حالة طارئة زيي, فلو سمحتوا لو في قدامكم حدا هيك وأنتوا سايقين افسحوا له المجال لأنكم ما بتعرفوا الشيء اللي بمر فيه الشخص, وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم من كل شر. يعني أدي هاي المسج الصراحة أظن إن الناس اللي بعتولي صباحه والله ما بمرقه لو عمل زف علي الطريق بده يكون محترم وأنا بكون محترمة. حد بعتلي صباحه هبا أنا ولا يمكن أفتح له الطريق طول ما أنا ماشي على السرعة القصوى للطريق بس هو يتجاوزني بنتقل مباشرة على الحارة الثانية لأحرق له دمه. بس أدي أحياناً عن جد معظمنا عنا كان هاي المنتاليتي اللي هو إحنا هذا الموضوع بالنسبة لنا مستفز على الطريق. المعلومة الأولى اللي عرفناها بأنه أصلاً الحارة اليسار غير مخصصة لأنك أنت تكون موجود فيها, هي مخصصة فقط للتجاوز وأنك تسمح للسيارات اللي بدها تمشي بشكل أسرع إنها تمشي. This is number one. Number two اللي هو كانت عم تحكي عنه المستمعة بأنه أنت ما بتعرف ظروف السيارة المسرعة اللي جاي, هو بده يلحق حدا, هو ممكن تكون في طيارة بده تروح عليه, هو معاه حالة طارئة بالسيارة لازم يوصل للمستشفى. فيعني أتمنى بأنه قصة اليوم والمسجات اللي قرأناها تكون وضحت بأنه من يوم وطالع لو سمحت اللين اليسار ما بدنا نشوفك فيه. Simple and easy. شكرا.
1: لا
0: عن جد بدنا

تي مفيد. لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

0: انت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
2: امبارح الحماس كان موجود حتى الثواني الأخيرة مثل ما عودتنا الأرجنتين، قلبت تأخرها قدام إنجلترا لفوز 2-1 بفضل هدف التعادل، بعدين هدف قاتل كان بالوقت بدل الضائع بعد تمريرة حاسمة من ميسي. النهائي المنتظر رح يكون ما بين إسبانيا والأرجنتين يوم 19 يوليو بمواجهة رح تجمع خبرة ميسي أمام الجيل الإسباني الجديد بقيادة لامين يامال.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف، كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، ففضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو أي إي. تطبق شروط. وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: خلينا نشوف تجاربكم على الطريق ونقول صباح الخير لياسمين اللي صارت معنا على الهواء. صباح ياسمين، كيفك؟
1: صباح الخير.
0: أخبارك يا ياسمين؟
1: الحمد لله.
0: قولي لنا شو صار معك على الطريق تعليقا على القصة اللي سمعناها من شوي. لا لحظة شوي ياسمين، إننا نفقد الاتصال. لا عيدي لنا من أول وجديد ياسمين، ما عم نسمعك بليز.
1: لكن
0: ياسمين بوز ستوب، ياسمين ستوب.
1: اوكي
0: لحظه اهدي السرعه شويه ياسمين لانه ما عم نسمعك منيح.
1: ما هو الصوت عندي كمان بيقطع.
0: ايوه اوكي
1: هيك سمعين.
0: يس هيك سامعينك كتير منيح. قولي لنا القصه.
1: اوكي اللي حصل، انا بطلت اسوق على اليسار يمكن من سنتين يعني لاسباب. كنت سايقه بس في تاني حرم من اليمين. وحسيت شويه ان انا دايخه، فلازم انقل الحاره اليمين خالص لان في انا عارفه محطه بترول جايه، فهدخل جوه. وباحد جاي بأقصى سرعة، أقصى حاجة عنده في الحارة اليمين خالص، وعمال يعمل لي نور علشان ما روحش يمين. يعني دي حاجة أنا ما شفتهاش قبل كده.
0: دي حاجة جديدة والله. بس متذكرة شو الشارع؟
1: شارع دبي العين.
0: شارع دبي العين كمان. أوكي طيب.
1: وبعدين أنا نقلت لأني ضيخة، فلازم أنقل مش قادرة. فراح هو تجاوزني من الشمال وجاء قدامي وفضل يبطأ سرعته مرة واثنين وثلاثة. يعني أنا في أي لحظة في الحالة دي كنت هخبطه، يعني ما فيش أوبشن تاني. بس الحمد لله يعني ربنا ستر.
0: الحمد لله. شايفة هي هاي المشكلة أحيانا، يعني عن جد في هلأ بعد شوي رح ناخد تليفون، في ناس بتكون يعني أقل ما يقال عليها اللي هو موضوع قلة المسؤولية والاستهتار على الطريق. طب إذا أنت بدك تأذي الشخص اللي قدامك وقررت بأنه خلص عقلك في هذيك اللحظة أنت عصبت وهي الطريقة اللي بدك تعبر فيها، فكر بحياتك، فكر بحياة الناس اللي قاعدة عم تستناك، الناس اللي عم بتستناك تيجي على البيت وتروح. يعني بالنهاية هو ما عاد الموضوع بأنه الشخص عم بيأذي بس الشخص الثاني، أول حدا رح ينأذى هو الشخص نفسه اللي عم بيسوق يعني.
1: مزبوط.
0: فياسمين الحمد لله على سلامتك وهينا سبحان الله. يعني منقول الحمد لله أنه هاي المواقف هي اللي عم بتصير لتعلمنا كتير أشياء. واليوم عن جد سبحان الله ما كنت أبدا مخططة أني أفتح هذا الموضوع ولا موجود بتحضير البرنامج، بس عن جد أحكي للمستمعة شكرا اللي هي فتحت عيوننا على هذا الموضوع. خليني أقول صباح الخير لمحمود.
2: صباح النور يا باب.
0: كيفك محمود، شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: شو يا محمود قلنا، شو شغلك مقضيها هيك انت على ابو ظبي دبي الشارع عم بتقول؟
2: ابدا نحن هذا الموضوع يوميا، انا يعني شغلي بطلع على ابو ظبي، ممكن اطلع على دبي حسب مواضيع شغلنا، يعني المخازن انتشارة للشركة. يعني يوميا معرض لهالموضوع يوميا كثير مو شوي كثير.
0: طب السؤال محمود، انت عرفت يعني وبجوز هاي معلومة كثير ناس هلا عرفوها بانه اصلا اللين الشمال غير مخصص بانه المخصص انه يتجاوز؟
2: ايوه هو بس هو السرعه، وانا لما امشي فيه مثلا بمشي في السرعه واكثر شوي عادي. بس بيجيكي ناس يعني يكون مو طبيعي يعني بيلزق في السياره ويلا انا مباشر بختصر هذا الموضوع كله من بدايته، بشوفه باخذ يمين وبطلع. معرض للموقف هذا يوميا. وانا هلا انا عم بحكي معك هلا في الطريق. هذا الموقف هلا صار معي مرتين من الصبح، يعني انا هلا في الطريق اصلا، يعني عرفتي.
0: اوكي وبحس عن
2: الاصح الموضوع الصح خلاص. واحد يكون رايق، هي انت لك السواقه بتكون فن وذوق
0: واخلاق
2: قبل ما تكون صح. ايوه اخلاق. ايوه قبل ما تكون يلا لا بدي خلاص، يعني تحافظ على حوالك وتحافظ على حياه الشخص الاخر بغض النظر مين هو ولا يعني.
0: هي المشكله انه المواضيع صارت تتاخذ شخصيا فيما يخص موضوع القياده والسواقه. بس في نقطه كتير انت حكيتها مهمه محمود، احيانا للاسف الناس اللي بتيجي بتضوي لك انه بده يتجاوز خلاص. طب بس اعطيني سبيس اتجاوز للين اللي جنبي. طب ما هو فل السيارات.
2: ايوه هاي بالضبط النقطه. بقول لك والله العظيم انا يومين هيك شغلي بضل طالع هاي لك، بس انا اعطيني لحظه اخذ يمين. طب انا ما عندي موقف، ما عندي مجال اخذ يمين ابدا. انت ممكن تعرضني لحادث في هالموقف.
0: صح ممكن الواحد لا سمح الله، وحادث مش اي حادث. فالحمد لله بقول بانه في مخالفات هلا صارت على موضوع انه الواحد يترك مسافه الامان.
2: هو ايوه صح. امبارح صديق لأهلي اقل مخالفه على مسافه الامان.
0: واسمعوا على يعني في ناس منقول العقوبة هي اللي رح تعلمك السواقة الصح على الطريق. لو ما كان في مخالفات، في كتير ناس كان الاستهتار
2: والله العظيم عن جد ما ما بحس في الموضوع الا اللي عنده هالموضوع انه بروح وبيجي كثير.
0: صح صح.
2: يعني في ناس ممكن تروح مره مرتين، اغلبنا يعني عندنا هالموضوع على الطريق.
0: وبحس انه يعني في سائقين باماره عندهم هذا الشيء اكثر من اي امارات تانية، يعني حتى انت لما بتشوف البليت نمبر بتخاف، لا شعوريا بتحس انه لا لازم ازيح لانه هذا اكيد رح يضوي لي وحيكون كثير مسرع.
2: انا بالنسبه هي يعني اكثر شيء بالنسبه اللي بيكون نمرتهم امارتهم ابو ظبي، انا ببعد بسرعه بسرعه ببعد.
0: هو انا كنت ما بحكي محمود اللي حكي.
2: شغله معروفه للكل هي صراحه والله، يعني شيء هي بدها رواء ولازم يعني العالم تتخلى شوي بالاخلاق وبالرواء شوي يعني.
0: جد الله يحييكم يا رب. الله يسلمك. الله يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك. شكرا كثير.
0: شكرا لك يا محمود. يعني الصراحه هيك كانت ساعتنا الاولى من اكسترا فايبس، هيك ساعه نرجع نذكر حالنا فيها بقواعد السير، نوعي بعض، ندير بالنا على حياتنا وحياه الناس اللي عم بتسوق، ويا ربي هيك الله يحمي كل الناس اللي هلا عم تسمعنا، وبنرجع نتابع معكم بساعتنا الثانيه.

0: صوت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: يجي حج مارك دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالات الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضها من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: القرقاوي: التحولات الكبرى تصنع بقرارات جريئة وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثا ننتظره. في البحرين إطلاق صفارات الإنذار مجددا، وفي الكويت الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات مسيرات معادية. القوات الأمريكية تعطل سفينة لم تلتزم بالتعليمات في الخليج العربي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلا أنطونيوس. أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أكد معاليه أن المستقبل تصنعه العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وكل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف والعمل بشجاعة أكبر والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيل. وقال معاليه: دولة الإمارات نجحت منذ تأسيسها وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم يتبنى عقلية طموحة وترى في التحديات فرصا واعدة للنمو والتقدم وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلا، ولطالما كانت أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات. وأضاف معالي القرقاوي: أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغير الحاضر فقط بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله، وهكذا تصنع التحولات الكبرى بقرارات جريئة وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثا ننتظره بل مشروعا نصممه، وهذه هي العقلية التي تحتاج إليها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم. إلى ذلك، كانت قد أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل النسخة 5 من تقرير الفرص المستقبلية 50 فرصة عالمية، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة وردت في الإصدارات السابقة للتقرير المعرفي السنوي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع. يدخل برنامج مجتمع المعرفة في دبي، وهو ثمرة تعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل وتي كي اس عامه 3، وهو أحد أبرز برامج الابتكار للشباب على مستوى العالم. وفي ظل تصاعد المنافسة العالمية على الكفاءات المستقبلية، تستثمر الإمارات مبكرا في إعداد جيل من المبتكرين المجهزين بالتقنيات المتقدمة عبر مبادرات ريادية لأجيال المستقبل مثل برنامج مجتمع المعرفة في دبي. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN علياء المر رئيسة قسم التحولات والشراكات في مؤسسة دبي للمستقبل.
5: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاماً، ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل والعمل مع نخبة من الخبراء وتطوير حلول مبتكرة لتحديات عالمية باستخدام أحدث التقنيات. هذا البرنامج يأتي ضمن شراكة استراتيجية مع مجتمع المعرفة العالمي TKS، ليربط المشاركين في دبي بشبكة عالمية تضم أكثر من 5500 شاب وشابة من أكثر من 500 مدينة حول العالم، ويوفر لهم بيئة ملهمة للتعلم والابتكار وبناء المشاريع المستقبلية. ونتطلع في الدورة الثالثة إلى استقطاب المزيد من الطلبة والشباب الذين يمتلكون الشغف بالابتكار، ويمكن للراغبين بالانضمام إلى البرنامج الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة دبي للمستقبل.
4: شبكة ARN. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار مجددا، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من البحرين إلى الكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ليلة الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. نبقى في الكويت، حيث بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال اتصال هاتفي يوم أمس مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البسعيدي آخر التطورات في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أنه تم خلال الاتصال الذي أجراه الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير خارجية سلطنة عمان مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية طبقت إجراءات الحصار البحري ضد إيران يوم 15 من يوليو الجاري عبر تعطيل ناقلة نفط غير محملة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج العربي. وأوضحت القيادة المركزية أن قواتها رصدت الناقلة التجارية التي ترفع علم كوراساو أثناء عبورها المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج، وتجاهلت السفينة تحذيرات متعددة خلال محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي. وأضاف البيان أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بعد إطلاق صواريخ على مدخنتها، مؤكدا أن السفينة لم تعد في طريقها إلى إيران. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا، سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للسادس عشر من يوليو. كل ما ترغبون فيه تحصلون عليه مقابل 99 درهما أو أقل لدى بيفرلي هيلز بولو كلوب حصريا في دبي فاستيفال سيتي مول من 10 صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

النهائي كأس العالم 2026 خلص المنتخبات صارت واضحة. النهائي رح يكون ما بين الأرجنتين وإسبانيا. إن شاء الله الأرجنتين تفوز. حتسألوني هي بغيرتي مواقفك خلال هاي الإزالين انصدمت. ما هو تعلمنا غلطنا. كل فريق عم نشجعه عم يخسر. إن شاء الله من شو كلنا بدنا نقول إن شاء الله الأرجنتين تفوز. شو بدنا نقول يلين؟ ان شاء الله يعني لانه مبارح كان واضح يعني خلاص احنا اصلا ريحنا. شو اول شوط كان ملل فظيع بس زي ما قلنا قاعدين بيكسروا ببعض, والشوط الثاني من اوليتها انجلند سجلت جول وخفنا ننبسط لانه احنا ماكلين نفس المقلب من قبل يعني. ومثل ما عملوا بالمباراة هي بالدقيقة 85 جول ودقيقة 90 بلس جول تاني وانقلبت نتيجة المباراة. فخلص تعرفنا يعني هلأ عرفنا ضايل ليوم السبت ضايل يومين بيخلص الموضوع بينتهي. وطبعا أكيد إنجلند وفرنسا رح يلعبوا على المركز الثالث. فاليوم رح يكون عندنا 2 تيكتس لتحضروا المباراة النهائية يوم 19/7 الساعة 11 المساء بروكسي سينماز سيتي ووك. طبعا انتو بتعرفوا بأنه التيكتس سولد أوت بكل مكان, ما بتقدروا تلاقوا تيكتس إلا عنا على العربية 99. فكل الناس اللي حابة تشارك معنا نيكست رح نحكي لكم كيف ممكن تشاركوا.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: العربية 99 الموسيقى أولاً.
2: وجهة الجماهير هوم اوف فانز على هوا 99 العربية برعاية روية بانك بوتم أستر فارماسي وروكسي سينماز. ويوميا عم نقدم لكم تذكرتين لحضور الفاينل ماتش بروكسي سينماز بسيتي ووك يوم 19/7 الساعة 11 المساء. كيف اليوم ممكن تربحوا معانا التذكرتين؟ بدي أسألكم سؤال. على فرض بأنك أنت محتاج لاعب واحد بالعالم ينقذك أو ينقذ فريقك بضربة جزاء بالدقيقة 90، مين هو اللاعب اللي رح تختاره؟ لاعب واحد بالعالم رح تختاره حتى ينقذ فريقك بالدقيقة 90، مين هو اللاعب اللي بتختاره ليسدد ضربة الجزاء؟ أنا مين رح أختار؟ والله شوفي، هلا أنا يعني ما رح أختار أكيد حدا عربي، فيا رح أختار هيثم حسن من مصر أو رح أختار التعمري من المنتخب، منتخب النشامة، لأن التعمري هو الوحيد اللي سجل جول في منتخب الأرجنتين. فأنتوا على 4-0-4 قولوا لنا مين اللاعب اللي بتختاروه لينقذ فريقكم بالدقيقة 90 من المباراة.

0: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما وأس بي آر. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح البروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: تاكسي بدبي بخمس دراهم بس. مستحيل يعني الصراحة. أنا لما قرأت الخبر, لأنه كلنا بنعرف بأنه أصلاً أظن فتحة العداد زي ما نحن بنحكيها بتكاسي دبي تختلف باختلاف البيك تايم تبعها. لا ما أظن أنه لساتها خمسة خمسة لين. لسه بدي أقول لك أمتى هذا آخر أبديت وصلك يعني, بس أنه مشوار تعمله بأم سقيم أو جميرة تكون سعره بس خمس دراهم بتاكسي دبي, صراحة هذا هو السعر التشجيعي اللي أعلنت عنه هيئة الطرق والمواصلات لاستخدام السيارات ذاتية القيادة. هلأ بقولوا لك بدراسات عالمية الناس كلها متحمسة للتكنولوجيا, بس بنفس الوقت عندهم تردد أنهم يكونوا أول ناس عم بيجربوها. فما بعرف هلأ سيارات ذاتية القيادة, لأنه كنا دائما نتخيلها أنها من الخيال العلمي, وصرنا كلنا نشوفها كيف لما كان في هاي فترة التجربة التجريبية لإلهم كيف ماشيين لحالهم بسيارة بمناطق دبي, وتحديدا عم نحكي عن منطقة الجميرة وأم سقيم. فاليوم هيئة الطرق والمواصلات عم تعطي هذا السعر التشجيعي للناس لتجربها. يعني أنا كنت أحكي لك إنه خلينا اليوم نروح نجربها, بس ما مش حيزبط لأنه عنا كمية اجتماعات مهولة, وأنا صراحة بكرة آخر يوم دوام, فما بعرف إذا رح ألحق. لا تبكي, ما بعرف إذا رح ألحق أروح أجربها أو لا. بس يا جماعة بحس it's worth it أصلاً تصفوا سيارتكم بجميرة, وعن جد خدوا خدوها as an experience أنتوا وولادكم, لأنه هلأ بعطلة الصيف كلنا مش عارفين شو بدنا نعمل مع الأولاد. ف it's nice بس مقابل خمس دراهم تقدر تجرب هالتجربة الجديدة اللي هي السيارة ذاتية القيادة من هيئة الطرق والمواصلات, ومثل ما قلت في منطقتين فقط لهلأ مبدئيا هم الجميرة وأم سقيم. لأني رايحة بس راجع إن شاء الله. كأن شوي حزينة. ما عرفتها لهلأ, رح أعرفها.
1: بدك تعرف لما بشوفك انا شو بحس.
0: اف كتير على فكرة دراما. والله رح اشتاق لكم بس

0: الساعة باستديوهات العربية 99 صارت 8:26 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: بالانتقال إلى حركة الطريق في ازدحام مروري على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد للناس المتوجهين من إمارة الشارقة بالاتجاه إلى إمارة دبي، كثافة بسيطة بعدد المركبات على شارع بيروت بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع عمان.
1: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 42 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي وريمول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل، احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
4: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

خلينا قبل ما نختم ساعتنا التانية من اكسترا فايبس نشوف يا ترى مين ربح معانا 2 تيكتس لحضور النهائي والماتش النهائي بروكسي سينما سيتي ووك اللي رح يكون ان شاء الله يوم 19/7 الساعة 11 المساء. اللي ربح معانا بدنا نقول الف مبروك لمراد الرشيد, وكان عم بيقول الصراحة انه رح يختار زين الدين زيدان. واو, عن جد زين الدين زيدان كان من اللعيب اللي يعني ترك بصمة كتير واضحة في مجال كرة القدم, فالف مبروك لك يا مراد, واكيد قسم الجوائز حيتواصلوا معك في اقرب وقت لا تقدر تاخذ جائزتك. رح نرجع ونتابع معكم بساعتنا الثالثة من اكسترا فايبس, خليكم معنا وخاصة محبين بيت ذا هيت, فرصة جديدة لربح تذاكر لتكونوا موجودين هناك يوم 18/7.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة، كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: صوت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: حج الحج مارد دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالة الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضها من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال اتصال هاتفي يوم أمس مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي آخر التطورات في المنطقة. وتم خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ليلة الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ونوهت في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار مجدداً، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم، ولم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. وقال مصدر عسكري مسؤول إن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية طبقت إجراءات الحصار البحري ضد إيران يوم 15 يوليو عبر تعطيل ناقلة نفط غير محملة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج العربي، وتجاهلت السفينة تحذيرات متعددة خلال محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي، مؤكدا البيان أن السفينة لم تعد في طريقها إلى إيران. أسقط التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يوم أمس عددا من الطائرات المسيرة فوق مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، وشهدت طائرات مسيرة تحلق فوق أربيل قبل أن تصيبها الدفاعات الجوية وسط ضوي انفجارات وتصاعد الدخان. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

كتير ناس متفقة على انه في طعم قهوة معين الصبح بيختلف عن طعم اي قهوة تاني, ممكن انك تكون شريعة على فكرة من ابسط الاماكن مقارنة مع بجوز اغلى الاماكن. فكنا انا ولينا هلا عم نحكي تحت الهواء عن الاكلات الطيبة, عم بقولها ما تقولي لي انك فطرتي, بتقولي بلا فطرت واليوم جبت السندويشة من محطة البترول. فقلت لها يوهي قديش في ناس تحكي انه محطة البترول, يعني بغض النظر شو كانت المحطة, انه الاكل طيب اكلهم زاكي يعني. فاليوم بدنا نشوف المستمعين على 404 اللي هلا عم تسمعونا, امتى اخر مرة جبت سندويشة او فنجان قهوة من محطة بترول وانت طالع على طريقك على الشغل؟ لانه خلال ساعتنا الثالثة رح احكي عن دراسة صادمة عن نسبة الناس في العالم اللي بتحس انه اكل محطات الوقود والقهوة الاطيب من اي مطعم تاني. انا بحس الصراحة شوي فيها مبالغة, وبحس هي ترندات بتنزل, يعني مثلا في واحدة من المحطات نزلت بانه الكوفي تبعتها اطيب كوفي في الدنيا, بس حسينا بجوز انه الموضوع اوفر ريتد. انتو خبرونا على 404 امتى اخر مرة اكلت سندويشة او طلبت قهوة من محطة بترول بالامارات.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: في أول مباراة نهائية سنة 1930 اختلف الفريقين حوالين الكرة اللي هيستخدموها. الأرجنتين حبت تلعب بالكرة بتاعتها وأورجواي حبت كمان تلعب بالكرة بتاعتها، فهنا الحكم قرر ان هو كل فريق يلعب شوط بالكرة بتاعته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1، وبعدين في الشوط الثاني بدأت أورجواي بكرة بتاعتها وسجلت أورجواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية، نفس الملعب وكاس واحد، ولكن كرتين مختلفتين.
2: العربية العربية
3: العربية 99 الموسيقى أولا.
4: الله، طلعوا زباين المحطات كلهم هون عنا. خلينا نقول صباح للناس المتواصلة معنا على 404. كنا سألناكم إمتى آخر مرة اشتريت وجبة أو سندويشة أو شربت كوفي من محطة من المحطات الموجودة بدولة الإمارات. يامن عم بيقول من فترة أخذت عرض هوت دوغ من إنوك وكانت كتير طيبة بتجنن. علي عم بيقول بأنه أدنوك عندهم أطيب كروسان. في حد هلأ بعت لنا محمد محمود هلأ ناو بث حي مباشر بعت لنا الصورة طالب كأنه كروسان من أويسس باي أدنك. سارة عم بتقولي ساعة صباحك يبقى أنا مبارح أخذت معي سندويشة من محطة البترول بسبب أني نسيت وجبتي بالبيت، بس الصراحة كتير كانت طيبة. محمود مصري عم بيقول يوميا القهوة من محطة البترول وحاليا كمان بزيادة لأنه زوجتي وولادي مسافرين. تسنيم عم بتقول والله يا هبة أنا بشوف هالوقفة جزء من الرحلة. أقول لك أحلى جزء بالمشوار هو هيك، لما بصير لازم يكون في محطة البترول موجودة لناخد قهوة كرك أو أي شيء. يعني قد ما كان المشوار واو ما بيكمل إلا بس ننزل على محطة البترول، وإجمالا بالإمارات محطات البترول فيها عدة خيارات قهوة، عشان هيك الكل بيطلع مبسوط. تخيلوا هيك بس بشكل سريع أقولكم بأنه بعام 2025 Oasis by Adnoc اللي هي واحدة من أشهر محطات الوقود الموجودة بالإمارات باعت أكثر من 15 مليون مشروب باريستا، مقارنة بعام 2024 اللي كان تقريبا الرقم 12.5 مليون مشروب باريستا. لكن بحسب استطلاع تم إجراءه مؤخرا، 81% من الناس اللي عايشة بدولة الإمارات واللي بتزور محطات الوقود قالت بأنه في قهوة من محطة معينة هي تعتبر أفضل أنواع القهوة بالإمارات. مين بتتوقعوا محطة الوقود اللي عم نحكي عنها؟ ابعتونا توقعاتكم على 404. وبدنا نذكر الناس اللي حابة تروح معنا تذاكر لبيت ذا هيت وتحديدا حفلة ديستينكت أو عصام نجار، يبعتولنا ديستينكت أو عصام نجار مع اسمه أهم الثنائية على 404.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق الشروط.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

الاطلاع الحديث اللي اظهر انه 81% من العملاء بصنفوا هالنوع من القهوه باحد محطات الوقود بانها افضل انواع القهوه بالامارات هي ويسز باي ادنوك. وعلى فكره شفنا قديش يعني من فتره صار الموضوع ترند, يعني كل الدنيا كانت عم بتنزل هالشيء على تيك توك. فعليا عم بيحكوا لك بانه كل 10 عملاء بيدخلوا على محطه البترول 6 منهم لازم ينزلوا على السوبر ماركت الموجود بالمحطه ويشتروا اي شيء, سواء سناك او قهوه او اي شغله تسليهم خلال وجودهم على الطريق. وطبعا وجود زي ما حكينا محطات البترول بهاي المعايير العاليه بدوله الامارات العربيه المتحده ساهم اكثر واكثر بانتجارها كتجاره مهمه جدا في دوله الامارات. على مستوى السوق, زوم التابعه لإنوك بتستحوذ تقريبا على حوالي 29.3% من سوق متاجر محطات الوقود, بينما ادنوك اويسس تقريبا 24.2% وامارات بالمرتبه الثالثه ب 9.8%.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: نهائيات كأس العالم رح تكون إن شاء الله يوم 19/7 الساعة 11 المساء بمنافسة حامية رح تكون ما بين الأرجنتين وإسبانيا اللي رح يتنافسوا على اللقب، واللي رح يتنافس على المركز الثالث هي المباراة اللي رح تكون ما بين فرنسا وبين مين كمان رح يكون فرنسا ومين رح يلعبوا لين؟ إنجلترا. صح صح صح، هذا الشيء اللي بدنا نقول لكم اياه. وبدنا نذكركم بانه في عنا 2 تيكتس يوميا عم تربحوهم لتحضروا المباريات بروكسي سينماز سيتي ووك، فخليكم دائما متابعين.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: موسم واحد أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ لأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 من يوليو يلتقي ماغوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راوندري جونيور في النزال الرئيسي، ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: سنة 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية، وكان وقتها عنده 45 سنة. الجدير بالذكر أنه هو خاض أول مباراة دولية ليه قبل 22 سنة، ودي كانت مشاركته الأولى في البطولة، وبكده أصبح أكبر لاعب في تاريخها، وبعدين أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. مفيش أي لاعب لعب أكبر منه سنا من الوقت ده. لو كنتوا بتستمعوا لينا دلوقتي وعندكم 45 سنة، فده معناه إن جه وقتك للانضمام لمنتخبك الوطني. حافظ على حلمك حي.
3: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة، ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: الساعة باستديوهات العربية 99 صارت 9:37 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: الأجواء بدبي حاليا مغبرة ودرجة الحرارة اللي سجلتها في دبي والشارقة وصلت ل 43 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.
0: خلينا نشوف مين ربح معنا تذكرتين ليوم 18/7 ليحضر المباراة اللي راح تكون ما بين المباراة أنا عجائب اللي راح يكون الحفل مع دستينكت وعصام النجار. هلأ شوفوا يوم يوم السبت 18 بتحضروا الحفلة، يوم الأحد 19 بتحضروا النهائي الساعة 11، أوكي؟ عشان بس هيك نوضح الأمور، اللي ربح معنا بدنا نقول ألف مبروك لجودي، ألف مبروك لإلك يا جودي، وهيك بنكون وصلنا لنهاية إكسترا فايبس لليوم، معلش عذروني خلص، one day left to start my vacation. So thank you so much لإلكم، وما تنسوا تتابعوا أكيد برامجنا مع ياسمين بي إنرجي من الساعة 2 لغاية الساعة 5، والختام مع وائل بفريواي، باي باي.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: الصورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: يجي حج مارك دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالة الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضها من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال اتصال هاتفي يوم أمس مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي آخر التطورات في المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ليلة الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، ونوهت في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار مجددا، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم ولم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. وقال مصدر عسكري إن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية طبقت إجراءات الحصار البحري ضد إيران يوم 15 من يوليو عبر تعطيل ناقلة نفط غير محملة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج العربي، وتجاهلت السفينة تحذيرات متعددة خلال محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي. وأكد البيان أن السفينة لم تعد في طريقها إلى إيران. أسقط التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يوم أمس عددا من الطائرات المسيرة فوق مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، وشهدت طائرات مسيرة تحلق فوق أربيل قبل أن تصيبها الدفاعات الجوية وسط دوي انفجارات وتصاعد الدخان. اتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت أمس على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين وفق بيان للسفارة الأمريكية في بيروت. هذا وأجرى البلدان مفاوضات على مدى يومين في العاصمة الإيطالية برعاية أمريكية وصفتها سفارة الولايات المتحدة في بيروت بأنها مثمرة وإيجابية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: 48 منتخب بطل واحد وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب. وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم. وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدمولكن ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا نور أرضي وسمايا
0: مسلم
2: بقول لك مثل الساحة هي الفيتامين
0: يحيى علاء
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه من ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
2: من الصغير للكبير الكل حافظ أغاني، أول ما تسمعه يا ليل ويا العين تعرفوا فورا مين جاي على دبي.
3: يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوين.
2: النجم الشامي رح يولع أجواء بالتهيد تي إكس بي سيزن 5 بحفل استثنائي يوم 8 أغسطس في دبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8. استعدوا تغنوا معه صبرة وتعيشوا أجمل الأغاني والإحساس والطاقة لايف على المسرح، والتذاكر متوفرة عبر platinumlist.net وأكيد الراعي الإعلامي العربية 99.
4: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: يجي حج مارك دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصلاة الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضها من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار مجددا، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ليلة الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم، ولم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. وقال مصدر عسكري مسؤول إن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية طبقت إجراءات الحصار البحري ضد إيران يوم 15 يوليو عبر تعطيل ناقلة نفط غير محملة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج العربي، وتجاهلت السفينة تحذيرات متعددة خلال محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي، مؤكدا البيان أن السفينة لم تعد في طريقها إلى إيران. أعلن الجيش الأمريكي عن اكتمال موجة من الغارات الجوية والضربات العسكرية التي هزت أجزاء من شمال إيران للمرة الأولى. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، قصفت القوات الأمريكية مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاعات جوية وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة ومنشآت مراقبة ساحلية. كما أشار بيان القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الجيش الأمريكي قصف أهدافا إيرانية في مواقع متعددة من بينها بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز. اتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت أمس على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين وفق بيان للسفارة الأمريكية في بيروت. وأجرى البلدان مفاوضات على مدى 2 يوم في العاصمة الإيطالية برعاية أمريكية، وصفتها سفارة الولايات المتحدة في بيروت بأنها مثمرة وإيجابية. عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسية البنغلاديشية رباب فاطمة ممثلة خاصة له في أفغانستان ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان يوناما. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: سنة 1987 اعتزل روجي ميلا كرة القدم الدولية، وبعد 3 سنوات رجع وهو عنده 38 سنة وسجل 4 أهداف وكان بيرقص عند الراية الركنية بعد كل هدف. جدير بالذكر أنه هو قاد الكاميرون للربع نهائي، وده إنجاز ما سبقش لأي فريق أفريقي تحقيقه. وبعدين وهو عنده 42 سنة رجع مرة تانية وسجل هدف تاني، ومفيش أي لاعب فوق 40 سجل أهداف في البطولة من وقتها. اعتزل ورجع ولسه بيرقص.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي 17 يوليو. كل ما ترغبون فيه تحصلون عليه مقابل 150 درهما أو أقل لدى ساكور كيدز حصريا في سيتي سنتر مردف من 10 صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
4: صار لي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه، لما دخلت الغرفة صدق

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.
1: أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها.
0: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS طريقة أفضل للتسوق.

0: صمت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: يجي حج مارد دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالات الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة على أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية اليوم الخميس، وأكدت أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم، ولم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. وقال مصدر عسكري مسؤول إن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية طبقت إجراءات الحصار البحري ضد إيران يوم 15 يوليو عبر تعطيل ناقلة نفط غير محملة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج العربي، وتجاهلت السفينة تحذيرات متعددة خلال محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي، مؤكدا البيان أن السفينة لم تعد في طريقها إلى إيران. أعلن الجيش الأمريكي عن اكتمال موجة من الغارات الجوية والضربات العسكرية التي هزت أجزاء من شمال إيران للمرة الأولى. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، قصفت القوات الأمريكية مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاعات جوية وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة ومنشآت مراقبة ساحلية. كما أشار بيان القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الجيش الأمريكي قصف أهدافا إيرانية في مواقع متعددة من بينها بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز. اتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما التي اختتمت يوم أمس على استكمال هيكلة مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين، وفق بيان للسفارة الأمريكية في بيروت. وأجرى البلدان مفاوضات على مدى يومين في العاصمة الإيطالية برعاية أمريكية وصفتها سفارة الولايات المتحدة في بيروت بأنها مثمرة وإيجابية. قتل 3 من رجال الشرطة وأصيب 20 آخرون في كمين نصبه مسلحون لقافلة أمنية وهجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة في شمال غربي باكستان يوم أمس. أعلن وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف يوم أمس استقالته من منصبه في إطار التعديل الحكومي الذي أراده الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وأتى إعلان فيدوروف الاستقالة غداة موافقة البرلمان الأوكراني على استقالة رئيسة الوزراء يوليا سيفيريدينكو التي شغلت منصبها لمدة عام. والآن إلى المونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف وأربع تمريرات حاسمة إثر مساهمته بصناعة هدفين في مواجهة منتخب بلاده الأخيرة يوم أمس بنصف النهائي أمام منتخب إنجلترا. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش شو في بفلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة ألاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على برامجنا على العربية 99. مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio. اربحوا سيارة امهير الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق والطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: نجح جمارك دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالات الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية اليوم. وأكدت القيادة العامة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن عمليات الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. دان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي هجوما بطائرات مسيرة انتهك المجال الجوي لمدينة أربيل في إقليم كردستان في شمال البلاد، وفق ما أعلنه مكتبه اليوم عقب إسقاط التحالف الدولي العديد من المسيرات. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن إسرائيل لم تطلب من الولايات المتحدة أن تتولى حماية حدودها، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الدفاع عن البلاد بنفسه، وذلك عقب اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي بيت هيكسيث. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 2073 حالة، منها 796 وفاة، وذلك حتى يوم 14 من يوليو الجاري. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: مهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه من ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للسابع عشر من يوليو. كل ما ترغبون فيه تحصلون عليه مقابل 150 درهما أو أقل لدى سكور كيدز حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: سنة 2002 وقفت تركيا في مواجهة ما تمش إطلاق فيها كرة البداية. الكرة كانت مع الفريق الثاني عند دائرة المنتصف، وبعد 11 ثانية بالضبط كانت جوه الشباك بتاعته. اللي حصل ان انقض الاتراك على خطأ واحد من المدافعين وانهى هكان شكر الامر قبل ما كل المشجعين والجمهور يقعدوا على كراسيهم. جدير بالذكر ان هكان كان بقاله اكتر من 8 ساعات ما سجلش اي هدف طول البطولة. بعد كده جم ال 11 ثانية دول، والرقم ده لسه محفور في التاريخ، اسرع هدف يتسجل في الملعب لحد النهاردة.
1: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
3: سكروا الشبابيك فلوا الأبواب واصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
1: ليلى مليانة حنين، ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة إربا منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: صمت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: يجي حج مارك دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالات الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية اليوم. وأكدت القيادة العامة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. دان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي هجوما بطائرات مسيرة انتهك المجال الجوي لمدينة أربيل في إقليم كردستان في شمال البلاد، وفق ما أعلن مكتبه اليوم عقب إسقاط التحالف الدولي العديد من المسيرات. نقلت الوكالة السورية للأنباء سانا اليوم عن مصدر في وزارة الداخلية أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية. وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة لعبور الأراضي السورية لصالح جماعة حزب الله. لقي 4 فلسطينيين حتفهم اليوم في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة بحسب مصادر طبية وشهود عيان. صنفت جودة الهواء في تورونتو أمس على أنها الأسوأ بين المدن الكبرى على مستوى العالم، إذ أدى دخان حرائق الغابات المنبعث من شمال غرب أونتاريو إلى اسوداد السماء وانتشر حتى شمال شرق الولايات المتحدة، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية ودعوات للسكان للحد من ممارسة الأنشطة الخارجية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

لا يا محمود، أنا ما تأخرت اليوم على الهواء، أنا نفس الوقت، بس أنا اليوم حزينة حزينة عن جد. ليه هيك يا أرجنتين؟ ليه كل مرة بآخر الدقائق لازم ترفعوا ضغطي؟ كنت مجهزة اليوم احتفال لإنجلترا، فجأة قلبتوا المباراة. من هلأ أنا زعلانة منكم رسميا، وأي حدا اليوم من مشجعي الأرجنتين ما تشمتوا فيني، الله يخليكم. كنت محضرة حالي اليوم مثل ما اتفقنا مبارح انه اليوم نحن اللي رح نحتفل. على فكرة انا مش انه موضوع انا مع انجلترا، انا مع اي حدا اي فريق بيلعب مع الارجنتين فانا ضد الارجنتين. يعني انا مش موضوع انه انا بشجع انجلترا او بشجع اي فريق تاني. هلا حاليا انا مع سبين، خلونا نشوف اسبانيا شو رح تعمل. فمبارح كنا عم نتحدى بعض، وكان زميلي اكيد كمان عبدالله الا ما اليوم هيك يمرق ونستضيفه معنا على الهواء لحتى نحكي اكتر عن مباراة مبارح. بس والله انا زعلانة، وزوجي مبارح كان طبعا جدا سعيد لأنه هو مشجعي الأرجنتين، وبنتي انهارت من البكاء والوضع كان صعب. أظن مبارح بكل بيت كان في حدا سعيد وحدا مدمر نفسيا بسبب هاي المباراة. بس ما معقول ميسي، يعني خلاص، يعني خلاص ما معقول والله. يعني إنجلترا كانت عن جد الأفضل بفترات من المباراة، وقدرت تفتتح التسجيل عن طريق أنتوني جوردن بالدقيقة 55، وكلنا قلنا خلاص هاي المباراة اليوم لألهم. بس الأرجنتين طبعا كالعادة ما استسلمت، ورجعت بآخر الدقائق مع إنزو فرنانديز. شوفوا أنا يعني مسجل الأسماء كرمال ما بدي أنسى قد ما لي متضايقة منهم، وسجل التعادل بالدقيقة 85. أنا برأيي الأرجنتين أكتر من الدقيقة 80 ما يلعبوا، لأنه بس يتخطوا الدقيقة 80 ما بعرف شو بصرلهم، حاشتوا المباراة للدقيقة 80 وزيادة عليهم بكفي. أنا هاد رأيي، يعني لو كانوا عم بيطلعوا من الدقائق 80 كانوا كثير فرق ربحوا عليهم للأسف. يعني المهم، وبعدها أجا لاوتارو مارتينيز خطف هدف الفوز بالوقت البدل الضائع، يعني فهون كمان تدمرنا. ميسي أكيد كان دايما موجود إنه يعني عم بيساعدهم بتسجيل الأهداف، وهيك الأرجنتين طبعا تأهلت للنهائي ضد إسبانيا. بس ما بعرف ما بعرف، يعني اليوم فعلا مرتفع ضغطي منيح. أنا اليوم بصراحة يعني الشيء هيك اللي مبرد على قلبي شوي إنه اليوم أنا رح أستضيف فرقة بالساعة الأخيرة من برنامجي، وعن جد من أحلى الفرق الغنائية يلي هم شرقيات شوار. شرقيات شوار رح يكونوا معي، تخيلوا تقريبا الفرقة حتكون كلها معي، قريب 17 شخص حيكون معنا بالاستوديو اليوم لحتى نغني وننبسط وهيك يخففوا عن قلبي ونبرد هيك قلوب الحزينين مثلي، يعني ولحتى نستمتع. لأن احنا ما بيهمنا رحنا رياضية أصلا عادي، بس يعني ما معقول الأرجنتين ترجع تربح كأس العالم هون، فعلا ما بعرف شو بده يصير. anyway، فاليوم فعلا الفرقة حتكون معنا، وحنجهز ترانز وإشياء وغنى وحننبسط كتير. فأي حدا حابب يسمعهم حيكونوا معي الساعة 4. لهيك اليوم كرمال هيك أعطيكم وقت

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: باللينك اللي فات كنت عم بحكي عن موضوع مباراة الأرجنتين وإنجلترا مبارح، وكنت فعلا سعيدة إنه إنجلترا بديت بدايتها بطريقة حلوة وكانت رح تفوز على الأرجنتين. وكنا بالبيت نحن من قسمين ما بيت ناس مع أرجنتين ناس مع إنجلترا، وكنت محمسة، وأنا بالنسبة إلي أي فريق ضد الأرجنتين فأنا معه. أنا مش موضوع إنه أنا كنت مع إنجلترا، لا، أنا أي فريق ضد الأرجنتين أنا معه. فعلا للأسف كالعادة، يعني أنا كنت متوقعة، يعني أنا خبرتكم مبارح أنه أنا بعرف هو حيربح، بس عندي أمل أنه ما يربح ميسي، وللأسف أنه ربح. ومبارح كنا عم نعمل تحديات أنا والمستمعين، واليوم رح يطلعوا كتير شمتانين فيني، رح يطلعوا كتير في شمتة، وفي ناس معي الحمد لله. في معي كمان شخص حابب يشارك معنا على الهواء مباشرة. مساء الخير محمود.
1: مساء النور، أهلا يا سوف،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: محمود أنت مع مين؟ خبرني.
1: والله أنا بداية من أول كأس العالم بداية من أول كأس العالم أنا مع هولندا.
0: الله.
1: أي مع هولندا أنا من زمان، يعني مو من هلا.
0: طيب وبعدين؟
1: وبعدين تجانا على إسبانيا.

0: اسبانيا حلو.
1: من عندي ميول اسبانيا كثير ايه حلو. بس ضد الارجنتين من اول يوم يعني ضد الارجنتين وفرنسا.
0: والله والله بالبق لك انت. برافو عليك يا محمود. برافو عليك.
1: اي لقيت حدا معك؟
0: لا واخيرا لقيت حدا معي.
1: لازم
0: يا اخي
1: نحن ما لنا ضد, نحن ضد الارجنتين مو ضد لاعب ولا ضد شخص ولا غيره.
0: خلص لازم تكون روحهم رياضيه يتقبلوا كل الافكار.
1: ما عم يتقبلوا يعني هن عم يلعبوا اوكي بس عم يجوا بيربحوا اخر 10 دقائق يعني.
0: لا وجايبين له الحكم المفضل لميسي لاحظت انت؟
1: ايه ايه مدللينه حبيبي هم مدللينه على السوا.
0: تعرف هاي لما الام بتقول انا بحب كل اولادي مثل بعض بس تلاقي صور ابنها الوحيد هيك منتشرين كل البيت, هذا نفس الشيء.
1: أيوة هذا احسن تعبير. برافو عليك هذا التعبير الصح.
0: هذا الطفل المدلل مثل ما بيقولوا.
1: والله الطفل المدلل والله.
0: طيب هلا خبرني بعد ما طلعت الارجنتين بتحس انه طلعت الارجنتين شوف والله
1: اثرين علينا كثير
0: سبحان الله
1: والله ما انا من الليل
0: ممكن اكون كثير والله انت وبركي بيطلع وبركي. طيب سؤال, بتحس انه ممكن تربح اسبانيا؟
1: لا لا ان شاء الله رح تربح اسبانيا. الارجنتين مو مقنع, اسبانيا مقنع اكثر.
0: وانا هيك عم
1: الارجنتين عم يعني عم بيكون متردد عم بيربح اخر 10 دقائق. اسبانيا مو متردد, اسبانيا جاهز اكثر. لا لا ان شاء الله لا ما ضل خلاص هذا الامل الوحيد
0: خلاص يعني يعني ما
1: اسبانيا مقنع يعني واسماء ويمين يمال يعني الامور تمام الامور طيبه
0: تماما. لا مو بس هيك يعني سوري الارجنتين هذيك المره اخذوا كاس العالم عطوا ضر
1: خلاص ايوه يعني كم مره يعني ايوه
0: الدنيا ربحوا خساره بدهم يتقبلوا بس هم هيك بتعرف ما عم بيتقبلوا يعني هن ما عندهم روح المنافسه.
1: هلا هن حاسين بالوسط هن ومتابعينهم هلا خايفين يخسروا لانه اذا بيخسروا ايش راح يصير؟
0: ياي اذا بيخسروا
1: ياي راح يصيروا ترند السنه.
0: محمود اذا بيخسروا يعني انا بدي اخترع لك جائزه اربحك اياها
1: جاهز
0: قدام المستمعين اذا بيخسروا انا اربحك
1: ابدا
0: يا رب يا
1: ان شاء الله يا رب يا رب يلا
0: محمود
1: بس اذا ما خسروا مصيبه انا حتجي العربيه بطلت اتابع.
0: لا لا دخيلك ما بنقبل نحن نخسر مستمعين الله يرضى عليك ما بدنا نخسر مستمعين محمود. بس على كل الاحوال نحن في عنا اليوم مسابقه بالازو فيرزاتشي دبي. انت متزوج محمود؟
1: متزوج عندي ولدين
0: ما شاء الله. هي الجائزة أصلا لعائلة من أم وأب وطفلين يعني هي
1: أنا امبارح ما ربحت, امبارح حكيتي معي بس ما ربحت جربنا تجربة
0: نصيب. والله الكمبيوتر هو اللي بيختار لو بيطلع بإيدي
1: لربحكم
0: إن شاء الله. شارك اليوم اسمعني بالساعة الثانية رح خبركم على الساعة الثانية هلأ بعد ساعة ثلاثة رح خبركم عن شروط المسابقة ان شاء الله هيك بتشارك وبدخل اسمك بالربح. وما تنسوا يا جماعه غير انكم تبعتوا رسائل على 404 نزلوا ابلكيشن ARM Play بتبعتوا رسائل انليميتد فور فري في احلى من هيك.
1: طيب الابلكيشن شلون بننزله؟ انا ما عندي الابلكيشن.
0: نزل ابلكيشن ARN Play هيك اسمه
1: ARN Play
0: تختار إذاعة العربية 99 بتسجل اسمك ورقمك وبياناتك وصدقني بتبعت الرسائل ببلاش قد ما بدك يعني هيك
1: تمام. هذا الطلب
0: في احلى من هيك؟
1: لا والله انا ما بعرف انزل ابلكيشن الصراحه قلت لا ما اسالكم.
0: لا لا نزل اسمه ARN Play واذا ما عرفت تلاقي اسمه بتلاقيه اكيد على ويب سايت العربيه 99.ae كمان اكيد.
1: اوكي يسلم
0: شكرا كثير لمشاركتك محمود بتمنى لك يوم حلو.
1: شكرا
0: يا هلا باي باي. هاي سمعنا بعض آراء هيك المستمعين معنا لليوم ومكملين أكيد مع بعض. خليني أقرأ بعض الرسائل من المستمعين اللي وصلتني فيما يخص المباراة طبعا بارح. معنا ياسمين, معنا كمان ياسمين بتقول ياسمين معلش اليوم الأرجنتين علمتكم أنه المباراة تنتهي مع صافرة الحكم مو قبلها. فعلا محمد أنا مع الأرجنتين من أول البطولة واليوم لاوتارو خلاني أصرخ بالبيت. سامحينا من الفوز بس الفوز إلنا. نور أنا كنت مع إنجلترا ولحد الدقيقة 85 كنت عم بحتفل بعدين سكرت التليفون من القهر وعلي إن شاء الله يعني صراحة الموضوع صعب. عمر بيقول ياسمين أنا معك قلبي كان مع إنجلترا بس الأرجنتين خبرتها بالمباريات الكبيرة بتخوف. خلاص طيب أوكي عندهم خبرة ما اختلفنا بس كمان مدللين يعني شعب مدلل كتير يعني. ديما بتقول لا تزعلي النهائي أحلى لما يكون في الأرجنتين هيك أوليك يعني ممكن يطلع الأرجنتين بالنهائي. حلوة ها حلوة إن شاء الله يا رب. فهد بيقول كل الاحترام لإنجلترا بس ميسي قال كلمته والأرجنتين ما بتموت بسهولة. طيب أوكي. لين بتقول أنا مو زعلانة لأن الأرجنتين فازت, أنا زعلانة لأن إنجلترا ضيعت الفوز بآخر الدقائق. فعلا فعلا ليش كريم بيقول يا جماعة اللي بشجع الأرجنتين تعود على الريمونتادا واللي بشجع ضدها تعود على القهر. جد. رهف بتقول ياسمين لا تخليهم يشمتوا فيكي، البطولة الجاية انجلترا بتعوض. اينا بطولة وينا؟ راحت راحت للأسف. يوسف بيقول انا حكيت مع عباس مشان ميسي. مين هي مع عباس؟ احمد انا ارجنتيني بالقلب واليوم كنت واثق انهم رح يقلبوها حتى لو تأخروا. جنى انا مقلي بالرياضة بس شجعت انجلترا والله يا ياسمين بس عشانك، ولما سمعتك مبارح والله موتينا ضحك. حبيبتي جنى، واخر شي فعلا اول ما خسروا فكرت فيكي وقلت يا ريت فيني اتواصل مع ياسمين. هي انا معك معك قلبا وقالبا. يزن الحماس الحقيقي هو لما المباراة ضل مفتوحة لاخر ثانية والارجنتين اثبتت انها ما بتستسلم ابدا، ونحن ما رح نستسلم وان شاء الله اسبانيا رح تفوز باذن الله. يعني يا خوفي ارجع هيك وشي اسود قدامكم يا خوفي. اكيد مكملين مع بعض بانرجي معي انا ياسمين، خليكم متابعين.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إماراتي دبي والشارقة، الصغرى 37 درجة مئوية، أما عن الكبرى 42 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران، احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام.
3: العربية 99،
4: الموسيقى أولا.
5: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفل سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
7: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

ورجعنا مكملين أكيد مع بعض. يوسف عم بيقول الإسبان هم اللي رح يربحوا، أنا بتمنى الإسبان يربحوا، وفعلا يعني هيك نعطي فرصة أنه الأرجنتين ربحت من قبل بكأس العالم زماننا وفرحنا لهم وكل شيء، بس أنه كمان حلو هيك نعطي فرص لفرق تانية. عم بيوصلني عدة رسائل. رامي بيقول ياسمين ما تزعلي، الربح بالواسطة كتير، أي حدا بيقدر يربحه، بس لما الواحد بيلعب من قلبه ما أي حدا بيقدر يلعب. صح يا رامي، أنا معك. زينة بتقول ياسمين أنا مع الأرجنتين، فعلا هم عم بيلعبوا من قلبهم، والإسبان مع والإنجليز عفوا ما عرفوا يلعبوا منيح. ما تزعلي بس الأرجنتين هي حتاخد كأس العالم. طب تعالوا نعمل هيك يعني نشوف مين بيقول أرجنتين ومين بيقول حتربح إسبانيا هاي السنة بكأس العالم. شو بتقولوا مين رح يربح، أرجنتين ولا إسبانيا؟ خلينا نشوف. أكيد ومكملين مع بعضنا، وحابة أخبركم باللينك اللي جاي معلومات أكثر فيما يخص كأس العالم، خليكم معي.

خليني هيك خبركم معلومات هيك سريعة عن كأس العالم بشكل عام. بتعرفوا أنه أسرع هدف بتاريخ كأس العالم كان سجله التركي هاكان شوكور بعد 11 ثانية فقط أمام كوريا الجنوبية بمونديال 2002. يعني في ناس لسه ما كانت لحقت تشتري بوب كورن لحتى يحضروا المباراة، وكان بلش أول هدف خلال 11 ثانية فقط. أما المنتخب الكأس الأصلية ما بيسلموها للفائز فعلياً، تعرفوا هذا الشيء، المنتخب البطل ما بياخد كأس العالم الأصلي للأبد، بيحتفل فيه وبعدين بيرجعوا للفيفا وبيستلم نسخة مطابقة فقط، يعني مشان ما كتير هذا. أما البطاقات الصفراء والحمراء ما كانت موجودة قبل مونديال 1970، ما كان في شيء اسمه كروت صفراء أو حمراء، والحكام كانوا بيكتفوا بالكلام والإشارات، وكتير كانت تصير سوء تفاهم بسبب اختلاف اللغات والعلاقات اللي ممكن تصير. أما أغلى قطعة رياضية بالعالم كانت كأس العالم مصنوع من الذهب عيار 18، ووزنه كان أكثر من 6 كيلوغرام، وقيمته التقديرية ملايين الدولارات، لكن فعليا ما بينباع. أما أكبر حضور جماهيري بتاريخ نهائي كأس العالم كان سنة 1950 بين البرازيل والأوروغواي، وحضر المباراة حوالي 200 ألف متفرج، متخيلين؟ أما في لاعب فاز بكأس العالم كلاعب ومدرب، البرازيلي ماريو زاغالو حقق الإنجاز النادر، فاز بالمونديال كلاعب وبعدين مدرب وبعدها كمساعد مدرب أيضا. أنتم متخيلين كم فوز هو استحق بهذا الوقت؟ طيب ليه اسمها هاتريك؟ إذا لاعب سجل 3 أهداف بنقول هاتريك، وأصل الكلمة من لعبة الكريكت وبعدها انتقلت لكرة القدم. أما تبديلات زمان ما كانت موجودة، بأول نسخ كأس العالم إذا لاعب انصاب مثلا يا بيكمل مصاب يا فريقه بيلعب ناقص، ما كان مسموح تبديل أي لاعب من الفريق، متخيلين؟ أكثر منتخب لعب مباريات بالمونديال البرازيل، هي أكثر منتخب لعب مباريات في تاريخ كأس العالم لأنها المنتخب الوحيد اللي شارك بكل النسخ، متخيلين؟ وفي معلومة هيك مهضومة، بكل كأس العالم في نسبة كبيرة من الناس بتصير خبيرة تحكيم فجأة، وكل قرار حكم بيصير فيه مليون مدرب ومليون محلل رياضي، مثل ما عم بيصير بكل البيوت حاليا، كل حدا بيحكي لحاله. مثل أنا مبارح عم قلو لزوجي أنه هدول ما كان لازم، أنه لما لعبوا الأرجنتين ومصر عم قلو كان لازم يلعبوا شو، عم قلو دفاع كني هيك شيء، عم طلع هجوم، ما معيش عم قلو شيء، المهم طلع أنه حكي كله تخبيص. قال لي حبيبتي ياسمين الله يرضى عليكي، الله يتركي اللعب لناسه، بس أنا مصرة أنه يوم مصر والأرجنتين عن جد كانت مصر بتستحق الفوز، وأكيد تحية لكل الشعب المصري والعربي.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلحقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة آلاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب الثاني عشر.
3: لا

0: خلاص بدنا نسكر صفحة الأرجنتين وإنجلترا. خلاص نحن رحنا رياضية الكل هيك, ما بدنا ندخل مشاكل مثل ما بيقولوا. بالتوفيق لجميع اللاعبين والمشجعين, وإن شاء الله يعني أنا ما بدي أقول إنه بدنا تكون رحنا رياضية, بس مع ذلك إسبانيا بدها تربح. صح أنا روحي رياضية بس ما بدي الأرجنتين, ما بدي. anyway مكملين مع بعضنا أكيد بأنرجي. بالساعة الثانية رح يكون عندي مسابقة بلازو فيرزاتشي دبي, سواء كنت أرجنتيني أو غير أرجنتيني ممكن الكمبيوتر يختارك. شوفوا أنا الكل مدلل عندي بأنرجي, فلحتى تعرفوا طريقة المشاركة بالمسابقة كل اللي عليكم تعملوه تسمعوني ببداية الساعة الثالثة الساعة 3 تمام, لحتى تعرفوا طريقة المشاركة مسابقة بلازو فيرزاتشي دبي, لأن عندي عائلة حتربح 2 كبار و2 صغار لحتى يناموا ليلة بجناح جدا فاخر, وأكيد يستمتعوا بوجبة الفطور وأكيد بمرافق الفندق.
1: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم, ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك, وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو, تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يعزي هاتفيا أمير قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي. سوريا تضبط صواريخ وأسلحة كانت معدة للعبور إلى حزب الله.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، قدم خلاله خالص التعازي وصدق المواساة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق تعزيه ومواساته إلى صاحب السمو أمير دولة قطر وإلى أسرة آل ثاني الكرام وإلى شعب دولة قطر الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشاعره الأخوية الصادقة. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس الاستقرار المالي اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية. وتابع المجلس تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات والتدابير المتخذة في ظل الظروف الراهنة إلى جانب مستجدات أعمال فرق العمل، وذلك في إطار مواصلة تعزيز جاهزية النظام المالي ودعم استقراره. كما استعرض المجلس خطة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم أعمال المجلس وتعزيز قدراته في رصد المخاطر وتحليلها واستشراف التطورات المستقبلية، بما يدعم عملية صنع القرار ويرفع كفاءة الأداء. أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي ومؤسسة السركال للاستشارات عن إدراج دار الاتحاد في السجل الوطني للتراث المعماري الحديث، وذلك خلال زيارة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة إلى مبنى الدار، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ ارتباط الأجيال بتاريخ وطنهم. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن النتائج التي حققتها الإمارات في مؤشر QS العالمي لمهارات المستقبل 2027 تعكس نجاح النهج الوطني في تطوير منظومة تعليم عال ترتبط بصورة وثيقة بأولويات التنمية الاقتصادية. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة 17 عالميا والأولى على مستوى المنطقة، وبنتيجة إجمالية بلغت 86.5 درجات بالمقارنة مع المرتبة 29 عالميا في مؤشر العام الماضي. كما سجلت الدولة ثالث أعلى نتيجة عالميا في محور التحول الاقتصادي بدرجة قاربت 99. إن الاحتفاء بعهد الاتحاد ليس احتفاء بالماضي وحده، وإنما تجديد للعهد مع المستقبل، فكل جيل مطالب بأن يضيف لبنة جديدة إلى هذا البناء الوطني، وأن يحافظ على الإرث الذي تركه الآباء المؤسسون، وأن يواصل مسيرة الإنجاز بروح المسؤولية والإبداع. بهذه المناسبة تحدث لمركز أخبار ARN سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي.
5: حين اجتمع المؤسسين على كلمة واحدة ورؤية واحدة ولد الاتحاد وبدأت رحلة وطن، آمن بأن المستحيل مجرد بداية جديدة للنجاح. وفي عهد الاتحاد نمضي على النهج ذاته، نتمسك بقيم الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، ونستلهم من قيادتنا الرشيدة الإصرار على مواصلة البناء وصناعة الفرص وتحقيق الطموحات. الإمارات اليوم قصة نجاح يرويها العالم، وبالنسبة لنا هي قصة انتماء وفخر ومسؤولية أن نحافظ على هذا الإنجاز، وأن نكون خير سفراء لوطن أعطى الكثير ويستحق من الكثير. في هذه المناسبة نجدد عهدنا بأن يبقى الاتحاد أساس مسيرتنا، وأن تبقى الإمارات رمزا للتسامح والريادة والإنجاز. كل عام والإمارات بخير، كل عام وحكامنا بخير، كل عام وعهد الاتحاد يتجدد في قلوب أبناء شعب الاتحاد.
4: يواصل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تأكيد متانته وتماسكه، مدفوعا بثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث جهد خلال النصف الأول من عام 2026 أداء قويا ونشاطا لافتا، فقد بلغ حجم التداولات العقارية نحو 29.5 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار عمر السويدي نائب رئيس قسم التصرفات العقارية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
6: سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداء قوي خلال النصف الأول من 2026، حيث بلغت التداولات العقارية 29 مليار درهم بنمو 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أنجزت دائرة التسجيل العقاري 59,460 معاملة بزيادة تقريبا 23%، فيما بلغ عدد معاملات البيع 16,426 معاملة بنمو 4.7%، توزعت على 202 منطقة وبمساحة تجاوزت 85 مليون قدم مربع. وفي الرهن تم تسجيل 2590 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار. واستقطب السوق العقاري مستثمرين من 121 جنسية، حيث بلغت استثمارات الإماراتيين 14 مليار درهم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نقلت الوكالة السورية للأنباء سانا اليوم عن مصدر في وزارة الداخلية أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية. وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة لعبور الأراضي السورية لصالح جماعة حزب الله. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ألقاكم في الجولة القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: يا عبد الله.
1: يا هلا مرحبا.
0: يا هلا كيفك؟
1: والله الحمد لله. شخبارك؟ انت كيفك بعد المباراة؟
0: انا اعصابي تعبانة وانا بتمنى حاجة نحكي بالمباراة لان فعلا انا تعبت نفسيتي. ان شاء الله كنت مبسوط.
1: انا امس كنت مبسوط. عارفيني تميت سهران لين الفير من الوناسة.
0: لا وعامل لي منشن على ستوري.
1: ايوه شفت يعني الصورة؟ شفت الصورة؟
0: شفتها.
1: بس
0: صراحة الموضوع متعب ومزعج وانا كتير ضايقت مبارح. انا مش مع انجلترا, انا مع اي فريق ضد الارجنتين. وان شاء الله يا رب يخسروا الارجنتين بكاس العالم.
1: نشوف النهائي.
0: نشوف النهائي بيناتنا. مشوف الايام يا عبد الله بيناتنا.
1: اربع ايام النهائي. يوم الاحد.
0: يوم الاحد وانا مشوف. حجزت
1: اكيد كنا حاجزين وجاهزين.
0: تماما. المهم يا عبد الله هلا صار وقت مسابقتنا مع بالازو فيرساتشي دبي لان في عائله راح تربح لحتى يستمتعوا ليله بالجناح الفاخر ببالازو فيرساتشي دبي مع وجبه الفطور واكيد يستمتعوا بمرافق الفندق. بس انت بتعرف شو شروط المسابقه اليوم؟
1: خبرينا شو الشروط
0: اليوم. الشروط جدا سهله ومهضومه. بدي يبعتولي اهضم نكث لان يلي بده يربح ويروح يستجم ويستمتع بده يكون مهضوم وفرفوش
1: أكيد.
0: ودمه خفيف مو يروح ينكت على عيلة. بتعرف يعني هيك احيانا في عيال ما بعرف ليش بالويك اند الام والاب يعلقوا مع بعض. لازم كل ويك اند هيك يدبحوا بعض ويطلعوا الاولاد وهم عم يبكوا طالعين على الروحه مع اهلهم. فانا لا بدي عيال فرفوشه. فكل اللي عليهم يبعثوا لي نكت مهضومة. أنا رح أعطيكم هيك مثلا نكتة. خلينا على سبيل المثال مثلا قالوا لواحد ليه ما بتتزوج؟ قال كل ما شفت عريس برقص بخاف يصير دوري. يعني هو مشكلته

0: حتى 50% أحسن على خدمة فقط مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: حق بدي أضحك. كان في نكتة ما عم بتذكرها، خلينا نشوف المستمعين إذا شيء له علاقة بالليمونة والعصر. شو الفرق، شو الرابط ما بين الليمونة والعصر؟ اثنيناتهم بنعصروا أو هيك شيء؟ معلش
2: خلينا نشوف المستمعين،
1: خلينا نشوف إذا بيعرفوها. بعتوا لي شو عندكم نكت مهضومين لحتى يدخل اسمكم بالسحب لحتى تربحوا ليلة بالازو فيرزاتشي دبي.

0: لك شو هالمستمعين الفرفوشين اللي عندي، والله انطلقوا بالنكت وعن جد عن جد بيضحكوا. عبد الله اقرا انت، ابدا هيك كم نكتة، خلينا نقرا نكت المستمعين وانا رح كمل وراك.
1: زي اللي يقول لك اول واحد، في واحد اصلع طلع له شعره عملها عيد ميلاد.
0: يا الله. اوكي كمل.
1: زي اللي يقول واحد سال صاحبه ليش ساعه واقفه، قال خلص دوامها.
0: يا جماعة I can't يا بتعرف يكفي
1: يعني
0: كان.
1: ما شاء الله كمية الهضامة والفرفشة في المسجات
0: عن جد. يلا كمل.
1: تمام خلنا نشوف. مرة واحد دخل الصيدلية قال عندكم شلل الذاكرة، الصيدلي قال من زمان خلص، قال شو كان اسمه
0: كمان يعني ناسي خلص. طيب أنا رح أقرأ شوي. مرة واحد بعت لصاحبه وينك، رد عليه بالطريق، بعد ساعة سأله وصلت، قال لا لسه بالطريق، قال أي طريق، قال طريق الكذب. والله هاي تعرف لما حدا بيدق لك وانت نايم تقول له انا على الطريق،
1: تكون انت لفت البيت.
0: هون انا هون، بس تكون انت لسه بدفتك يعني. اكزاكتلي. خلينا نقرا على ميسي لحاله نكته. محمود يور سو فاني. والله محمود لازم يربح. ميسي لحاله نكته. محمود يور سو فاني. والله يا محمود والله مستمع مهضوم. خليني اقرا كمان شويه نكت للمستمعين اللي بعتينها. اكرم بيقول واحد سال صاحبه ليه

0: ساعة واقفة أخلص دوامها. والله حلوة والله حلوة. البخيل حظي سيء الصديق. ولماذا البخيل؟ لأنه الصيدلية اللي تجاوز اللي بجوارنا أعلنت عن تخفيضات وما في حدا فينا مريض. عنجد فهمت لا ما فهمت؟ يعني هو زعل إنه الصيدلية عاملة تخفيضات بس هو مش مريض.
1: بتلي
0: إيه استغفر الله العظيم. مرة واحد دخل صيدلية هاي أنت قريتها. يلا بدك تكمل ولا أكمل؟
1: كملي خلينا
0: نشوف. أنا مرة واحد راح للدكتور اداله مرهم وقال له ادهن مكان موقعت. راح دهن السلم قال له ادهن محل راح دهن السلم. والله ده مسطول.
1: أنا عندي واحد يقول مرة دجاجة دخلت مطعم قالت عندكم بيض؟ قال ايه. قالت الحمد لله مو من عائلتي.
0: يا الله والله حلوين النكات. اوكي كمل.
1: زين
0: مرة صاروخ نزل كوفي شوب عم عمل بن. حلوة هاي حلوة حلوة حلوة
1: حلوة حلوة
0: هاي من محمد سعيد. بدك تكمل؟
1: يقول مرة مدرس رياضيات يا بولد سماه سين لحتى يحل بعدين.
0: حلو. طلع بتقول مرة واحد راح يصلح باب البراد لأنه ما كان يسكر. قال له الفني المشكلة بالباب. رد عليه طيب سكر الموضوع لا تخلي البراد يسمع انه بده يسكر لا لا لا لا لا كتير هيك يا جماعة انتو كتير دخلتوا. كل ما شربت قهوة بتوجعني. لا هي غير موضوع والله بصراحة. لا النكت لسه كتير كتار. رح نكمل قراءة الرسائل اكيد. المعلم ليش تأخرت؟ الطالب الحلم كان حلو. المعلم مش دخل الطالب كل ما اصحى ارجع قال له الحلم كان حلو. قال له ايوه انا شو دخلني. قال له انا كل ما اصحى برجع بنام بكمل الحلم. والله هذا طالب وقع مش موضوع طالب كسلان. على كل احوال اكيد مكملين مع بالازو فيرزاتشي دبي. اي حدا حابب يربح كملوا ابعتوا نكت. ما تنسوا على ARN Play Unlimited Messages او على 404 لحتى يكون عندكم فرصه تربحوا ليله مع عائلتكم اثنين كبار واثنين صغار بالجناح الفاخر بالبالازو فيرزاتشي دبي. وقبل ما نخلص هيك موضوع بالازو فيرزاتشي دبي حابة بس أحكي عن موضوع تاني. حتى تربحوا منزل أحلامكم بدبي. تخيل إنك تروح على المول يا عبد الله تشتري بقيمة كم؟
1: 500 درهم.
0: الله عليك. ومجرد ما تشتري هال 500 درهم بأي مول من مولات دبي تسأل المحل هل أنتم من المحلات المشاركة بالحملة لحتى تربح منزل أحلامك اللي هو 2 bedroom أو ستوديو.
1: يا سلام.
0: فأنت مجرد ما تأخذ هاي الفاتورة بتعمل لك QR كود بكل مولات دبي في مكان مخصص للQR كود. بتعمل سكان لفاتورتك رح يدخل اسمك تلقائيا بالسحب على منزل أحلامك. مش منزل واحد كل يوم أحد عم بيكون في عنا رابح لغاية 30 أغسطس. أنت متخيل؟
1: يعني المدة كافية.
0: مدة كتير كبيرة. أيوة. يعني كتير في رابحين كل يوم أحد عم بيكون في رابح يربح يا استوديو يا أما 2 bedroom. فكل ما كان عندكم فاتورة بقيمة 500 درهم أنتوا عم بتضاعفوا فرصكم بربح منزل أحلامكم. لحتى تعرفوا معلومات أكثر عن الموضوع فيكم تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com.

0: هذا الصيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: عبد الله.
1: يا هلا مرحبا.
0: يا هلا. انا ما خبرتك شو عندي السبت.
1: خبريني خبريني.
0: انت بتعرف انه يوم 18 يوليو يوم السبت القادم حيكون في حفل جدا رائع مع بيت ذا دي اكس بي سيزن 5 لديستينكت وعصام النجار. ليلة رح تكون مزيج من الأفرو بوب والأرابيك بوب والأغاني اللي حفظناها من أول مرة. إذا بتحبوا غزالي ولا غلط وغيرها هاي الليلة لألكم. وأنا شخصيا رح كون معكم لحتى قبل الحفل نستمتع بالجوائز والمسابقات, وفعلا حيكون في جوائز قيمة ما قبل الحفل, وبعدين رح نستمتع أكيد مع بعضنا كلنا بالحفل. أما يوم 26 يوليو رح تكون حفل حمادة هلال, مسلم ويحيى علاء. ليلة متنوعة بكل معنى الكلمة من الأغاني والرومانسية للطرب الشعبي والإحساس مع ثلاث فنانين كل واحد فيهم له جمهوره وأسلوبه الخاص. أما يوم 8 أغسطس فموعدنا رح يكون مع الشامي, من أكثر الفنانين العرب اللي حققوا انتشار بآخر فترة. أغاني كسرت أرقام المشاهدات وصار عنده قاعدة جماهيرية كبيرة بالوطن العربي, ووعد الليلة إنها حتكون من أقوى حفلات الموسم. كل الحفلات رح تكون بدبي وولد تريد سنتر بمركز دبي التجاري العالمي قاعة رقم 8, وأكيد بيت ذا هيت من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت وبرعاية إعلامية من العربية 99. وأي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net.
1: يا سلام, يعني كل سبت نحن مستمتعين
0: بأحلى الحفلات. تخيل انت حتكون يعني عن جد بحسك حتكون حفلة نار, وأنا بالنسبة لي كتير محمسة إني رح أكون أكيد مع الجمهور هناك ورح نستمتع مع بعض وفي جوائز حلوة
1: أكيد أهم شيء.
0: ما هي الجوائز في أحلى منها؟ ما في. المهم خلينا رح مكملين أكيد مع مسابقة بلازو فيرزاتشي دبي, وعم يوصل نكت خطيرة. خليني أرى هيك كم نكتة على السريع. مرة واحد بخيل عزم رفقاته على العشاء, بعت لهم صور الأكل على الواتساب قال لهم هيك بكفي. والله مزوق مسطور. راح على محل من محلات الأكل قال عندكم حلقات بصل, قالوا له قال عطوني الحلقة الأخيرة. لا هذا مستفز. مرة واحد اشترى ساعة ضد المي صار كل شوي يغسلها ليتأكد منها. أوكي كمل إذا بتحب تكمل.
1: أنا نشوف شو عندنا. في يقول فرختين يمشون, الأولى معلقة بيضة على رقبتها, الثانية سألتها بيضة شو هاي, قالت هاي صورتي وأنا صغيرة.
0: يا الله يا الله. طيب كمل.
1: لا أوكي قلنا البخيل وقلنا
0: استنى في واحدة ماشية بجنازة زوجها وبتضحك, سألوها بتضحكي, قالت لهم أول مرة بعرف هو وين رايح. والله حقها شكلها عم بتعاني كتير. والله حقها. بدك تكمل ولا أكمل أنا؟
1: كملي أنت. خلينا
0: أكمل أنا. أوكي استنى هيك نحط لهم شوية ميوزك. واحد شامي فات على محل ألبسة سأل هالجاكيت بينكمش, قال له البياع لا منيح لأنه راتبي بينكمش. لا شو ضيقة, لا منيح لأنه راتبي بينكمش. I think إنه هو قصده بالموضوع إنه بينمسك بينضغط أو يمكن. هيك شيء يعني. شرطي مرور خلف ولد بيتكلم بالإشارة. لا ما حلو بايخة. لا ما حبيتها ما حبيتها.
1: شيء واحد يقول لك راح يشتري نظارات, البايع قال نظرة شمس ولا نظر, قال لا خالد, يعني هو اسمه خالد.
0: لا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. لا بليز يا جماعة بدنا هيك شوي. بس فعلا النكت مهضومة كتير, وأكيد مكملين باستلام رسائلكم والنكت اللي عم تبعتوها, لأن يلي بده يربح ليلة بلازو فيرزاتشي دبي مع عائلته لازم يكون شخص فرفوش لحتى يستمتع مع العائلة وينكد عليهم. بدنا ناس فرفيش, عيال فرفوشة لحتى تفرح وتنبسط أكيد, حتى يربحوا ليلة بالجناح الفاخر من بلازو فيرزاتشي دبي. عبد الله في شيء حابب تضيفه؟
1: أحلى من هالشيء لو أنا ربحت ليلة ما أبغى أضيف أي شيء.
0: حلوة ما؟ حلوة.
1: أروح استجم. شيء عندي البول هناك.
0: أكيد
1: المسبح.
0: أكيد ما صيف مع دبي.
1: أيوة صيف دبي أكيد.
0: في أحلى من صيف دبي ما والله في. ما في. تستمتع وهيك ماي باردة وتستمتع. والله ما في أحلى منه. أنا قضيت الويك إند الماضي هنيك مع عائلتي, عن جد من أحلى الأماكن اللي ممكن تستمتع فيهم كهيك عطلة ويك إند مع العائلة.
1: عندك من اللوبي, من الاستقبال, من الغرف, من البول, من الأجواء, يعني
0: كلمة كامل. فعلا بتحسه تحفة فنية, حتى هيك الأحجار
1: فخامة.
0: برافو عليك. فخامة. والأهم إنه الأولاد حيستمتعوا كتير كتير إذا معكم أولاد. في كمان نشاطات مائية للأطفال لحتى يستمتعوا فيها. باللينك اللي جاي رح نعلم اسم الرابح. يلا بانتظار النكت على 404 أو على ARN Play Unlimited Messages.
2: وقديني سبته وشفته ما حصلش حاجة, والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: وصلنا للفقرة اللي كل عم ينتظرها لحتى نشوف مين رح يربح معنا ليلة بالبلازو فيرزاتشي دبي. رح يربحوا عائلة 2 كبار 2 صغار بالجناح الفاخر مع وجبة الفطور، وأكيد رح يستمتعوا بكل مرافق الفندق. عبد الله
1: يلا اختار
0: اختار، خلي الكمبيوتر يختار من
1: واحد
0: عندك.
1: اثنين، خلينا نشوف. يلا
0: عم بيعمل لودينج.
1: اوكي الرابع طالع قدامي الحين،
0: يلا
1: نقرا نشوف شو كاتب.
0: يلا افكر، حتى انا ما بعرف مين الرابح. باي ذا
1: واي على فكره النكته نفسها اللي انا قريتها من شوي.
0: عم تمزح؟
1: نفسها
0: أي
1: نفسها. فرختين ماشيين، الاولى معلقه بيضه على رقبتها، والثانيه سالتها معلقه شو؟ شو هاي البيضه؟ قالت هاي انا وانا صغيره.
0: وهاي عن جد طبعا عليها.
1: طبعا نقول الف الف مبروك لمحمد سعيد، ربحت معانا ليله
0: مبروك.
1: استثنائيه.
0: الف مبروك يا محمد. محمد سعيد ربح معنا. هلا محمد ما رح ينساك بعمره يا عبد الله، انت كبست هيك كبسة الكمبيوتر واختار الكمبيوتر. الف مبروك يا محمد، اكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك باقرب فرصه لحتى تروح تستمتع اكيد بليله بالبالازو فيرزاتشي دبي. ومكملين مع بعض لان بالساعه اللي جايه الساعه 4 رح يكون معنا فرقه شرقيات مباشره على الهواء، وفعلا حيكون في غناء ورح نستمتع ورح نعرف اكثر عن الفرقه بالساعه اللي جايه. خليكم معنا. عبد الله انت معنا
1: اكيد، معاك ما فوت انا.
0: يلا مكملين.
1: يلا مع السلامه.
2: لا

0: وانت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا
0: بدنا نروح وعلى بعد نروح.
2: كل اربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق والطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم من جديد. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بنقل سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي من وزارة الداخلية وتعيينه مديرا عاما للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني بدرجة وكيل وزارة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، قدم خلاله خالص التعازي والصادق المواساة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس الاستقرار المالي اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، واستعرض المجلس خطة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم أعمال المجلس، ووافق المجلس على مقترح عقد المؤتمر الأول للاستقرار المالي. زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، واطلع على سير العمل وأبرز إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. أعلنت الحكومة الأمريكية يوم أمس فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استنادا إلى قانون صدر عام 1974. ختام الموجز، ألقاكم في الجولة القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: يلا يعني بس دقيقة شوي. أول شيء يعني أنا ما بعرف من وين شو بدي أحكي شو بدي أقول. أول شيء مدام عدلة بس بتمنى تقربي على المايك، خلينا نشوف المايك اللي حتستخدميه. أوكي كرمال هيك يكون الصوت واضح. عدلة بس لو سمحتي تقربي على المايك.
1: قربت على المايك.
0: قربتي على المايك. عدلة أول شيء بدي رحب بفرقتكم، فرقة شرقيات. شرقيات شوار
1: شرقيات كواير.
0: كواير أوكي. كواير أوكي. شرقيات كواير. أول شيء أهلا وسهلا فيكم بإذاعة العربية 99، والشي اللي عم بتقدموه وبتعملوه فعلا خطير. أنا بالصدفة كنت بمكان وحضرت هالفرقة الحلوة وقلت واو عن جد واو، وأنا أصلا متابعتهم على السوشيال ميديا من قبل، بعدين قلت لحالي إنه ليه ما يكونوا معنا بالاستوديو، لازم يكونوا معنا بالاستوديو. فعلا أكيد شرفتونا. خليني هيك أخبر المستمعين أكثر عن الفرقة. أصوات متناغمة وحضور جميل ولوحة موسيقية بتوصل الإحساس من أول نغمة. بس شو اللي بيصير قبل ما يوصلوا لهي المرحلة وتسمعوها أنتو؟ ورا كل أغنية في ساعات طويلة من البروفات واختيار دقيق للأصوات ونقاشات على كل تفصيل، حتى اختيار الألوان والأزياء والشكل البصري اللي بيطلع فيه العمل. وهون بتجي قصة كورال شرقيات، مشروع انطلق من دولة الإمارات وحمل الأغنية العربية لجمهور من مختلف الثقافات بأسلوب يجمع ما بين الجودة الموسيقية والهوية البصرية والاهتمام بأدق التفاصيل. كيف بتبدأ الفكرة وكيف بتتحول الأغنية من مجرد فكرة لعمل فريق كامل بيقدروا يشوفوه مئات الآلاف من المستمعين أكيد والجمهور؟ عادلة خبرينا أكثر عن الموضوع لو سمحتي.
1: نبلش من البداية.
0: من البداية. من البداية. أهلا وسهلا عدلة. عدلة خبرينا مين حضرتك، شو بتعملي مع الفرقة، خبرينا أكتر.
1: أكيد أول شيء بدنا نوجه تحية لكل مستمعين إذاعة العربية. شكرا لإذاعة العربية لاستضافتنا. شكرا لإلك ياسمين.
0: أهلا وسهلا.
1: هلأ بداية كورال شرقيات تأسس سنة 2022، أسسه الأستاذ أحمد عفيفي مع أخوه الأستاذ محمود عفيفي. كانت الفكرة أنه نرجع نحيي تراث الغناء العربي. مع الوقت أكيد تطور الموضوع، بلشنا سوشيال ميديا بال 2024 لحديت هلأ أنا تقريبا إنا شي سنتين ونص على السوشيال ميديا.
0: بس تألقتوا.
1: شكرا.
0: تألقتوا خلال سنتين. تألقتوا ما شاء الله عليكم.
1: شكرا. نحن أهم شيء كورال شرقيات أنه هو يتألف من جنسيات متعددة، جنسيات عربية متعددة، وطبعا يضم اختصاصات كمان متعددة. يعني نحن مغنيين على السوشيال ميديا بس بحياتنا اليومية عنا وظائف، معنا أطباء، معنا مهندسين.
0: لا عم تمزحي.
1: والله معنا إعلاميين، معنا HR، معنا مهندسين.
0: لا لا لا يا جماعة أنتوا وضعكم بخوف. يعني اللي بده يدخل معكم بده يحسب ألف حساب إذا بلو ولا لا. يعني
1: هلا اكيد بيخضع لهلا بنرجع بنحكي اكيد مطولا بصير بيخضع اكيد لكتير امور، بس بنرحب بكل حدا اكيد بينضم لكورال شرقيات.
0: كتير حبيت كتير حبيت. طيب هيك سؤال صغير، يعني بدنا نعرف اليوم عدلة بالبداية عرفونا اكثر عن كورال شرقيات، يعني من وين بديت الفكرة، مين اللي اخترع شرقيات كورال، يعني كيف اخترعتوها، كيف عملتوها، كيف اجتمعتوا مع بعض، شو اللي صار؟
1: هو مثل ما حكينا الأستاذ أحمد وأستاذ محمود طلعوا بالفكرة أنه بدهم يجمعوا ناس بتغني الغناء العربي. اللي صار هو أنه حطوا إعلان على السوشيال ميديا أنه بدهم مغنيين ومغنيات موجودين بالإمارات أكيد، وهيدا الشيء اصلا كله اللي شايفتي ما كان بيصير لو ما نحن موجودين بدوله الامارات اللي منوجه لها كل التحيه لانه عطيتنا كل الدعم.
0: فعلا بلد الفرص.
1: نعم. فطلعت هيدا الفكره انه يكون في شباب وصبايا عم بيقدوا الغناء العربي. طبعا بلشنا بالتراث بس هلا عم نغني كل شيء، يعني عم نغني ترندات وتراث.
0: يا الله انا قد ايش شفت مثلا جروبس بيشتغلوا مع بعض بس مثل اندماجكم مع بعض مستحيل. يعني انتم خلقتوا لتكونوا مع بعض لتعملوا هي الفرقه عن جد. يعني خلينا نشوف مين كمان حابب يطلع معنا على الهواء مباشرة. تفضل تفضل. بدك نفس المايك ما في مشكلة. تفضل. أهلا وسهلا. ممكن تعرفني عن اسمك؟
2: أنا فواز.
0: فواز يا هلا يا فواز. فواز خبرني أنت شو بتقدم شو دورك بالفرقة أكتر شي، خبرني.
2: هلا أنا مسؤول أكتر عن السوشيال ميديا وعن صناعة المحتوى يعني اللي بخص الكورال.
0: الله عليك.
2: تسلمي. فيعني مسؤولي عن تصوير المحتوى اللي طبعا بتشوفه الناس. هلا اكيد الموسيقيين بقيادة المايسترو هن المسؤولين عن الشق الموسيقي. وانا مسؤول عن التصوير وكيف هاي الفكرة تترجم على شكل صورة.
0: حبيت.
2: طبعا بمساعدة عدلة اكيد، خصوصا بتنسيق الملابس والعادات وكيف لازم نكون قاعدين وهي التفاصيل.
0: طب مين مسؤول عن اسم الفرقة؟
2: اسم الفرقة.
0: مين المسؤول عن يعني بدي أعرف شو بيعني لكم اسم الفرقة. خليك معنا
2: يلا.
0: كلكم تشاركوا مع بعض، خلينا هيك نشوف أعرف معلومات أكثر عن موضوع اسم الفرقة. فيك تقرب للمايك شوي لو سمحت.
3: هلا بالنسبة لاسم الفرقة، هو حط تصويت واقترحته صديقة عضو الكورال اسمها سارة عبد العال، بس هو بيعني للفرقة أكثر إنه شرقيات، العقلية عقلية الناس كلها شرقية وبيحبوا الموسيقى الشرقية، وعقلية الموسيقيين والأساتذة والفنانين عقليتهم شرقية أكثر اللي عم بيشتغلوا بشكل عام. فهي بتعني لنا هي الشرقية اللي بحياتنا بالموسيقى اللي منغنيها دائما اللي منتشربها نحن. فأكثر شيء نحن بنحب أصلا نقدمها بهي الطريقة. حتى أحيانا تلاقي ترندات بتحسي موسيقى غربية بتصير موسيقى شرقية،
0: صحيح
3: إحنا بنحب الموسيقى الشرقية.
0: طيب سؤال، لما بلشتوا كنتم متوقعين توصلوا لهالانتشار الكبير؟
2: هلا شوفي لنكون واضحين، اكيد يعني القبول ومحبه الناس هي من الله، بس نحن اكيد من البدايه كنا عارفين شو عم نعمل، يعني ما كان الموضوع عبثي، كنا عارفين نحن لوين واصلين، بلشين صح، معنا خبراء بكل المجالات مثل ما قالت عادله، كمان الاساتذه الموسيقيين ان الناس مختصه بالسوشيال ميديا، نحن كمان يعني كنا عم ندرس الموضوع وعملنا شويه تجارب لحتى وصل

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: وهلأ لغات مختلفة.
2: واو.
1: وطبعا مؤخرا كمان صرنا عم نغني شوي ترندات، بس كله بنمط أو بطريقة كرة شرقية، يعني عطول في هيدا السيجنتشر، إن كان غنينا تراث ولا ترند خلص نحن فيه، هو السيجنتشر تبع كرة شرقية.
3: الله عليكم. ونحن حنعمل كمان مع بعض ترندات، وحيشوفوها مستمعي العربية على إنستغرام العربية 99، وعلى الإنستغرام الخاص فيكم، وأكيد على إنستغرامي، إنستغرام شرقيات كواير. صح؟
1: صح.
3: هو دوت كواير أو أندرسكور كواير؟
4: لا، هو شرقيات كواير.
3: شرقيات كواير. على كل أحوال أنا رح أعمل كونتاج، وعملت الكونتاج أوريدي على العربية وعلى إنستغرامي الخاص أكيد، لحتى العالم يتابعوكم أكتر. مكملين باللينك اللي جاي، خليكم معنا مستمعين الأعزاء، لسه ما خلصنا، مكملين مع بعض، خليكم معنا.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه من ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس قيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
5: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق ال12 أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
6: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: معلش تعيشوا معي بالعربية. بليز يا جماعة مو قادرة أترككم، مو قادرة يعني.
1: خلاص جاهزين؟
0: لا مش قادرين يعني. هلأ بس في عندي سؤال لفواز.
2: أنا هو.
0: فواز تفضل. هل في أغاني حبيتوها بس اكتشفتوا أنها ما بتتناسب مع الكورال؟
3: هلا أكيد في أغاني بتكون يعني حلوة كتير، أحيانا تكون ترند، أحيانا بتكون حتى أغاني مثلا قديمة بس نحن بنحبها كتير، بس نكون عارفين أنه ما بتزبط كغناء جماعي يعني بدها سولوست، فأكيد للأسف يعني نضطر أحيانا
0: مش دائما أنها بتزبط. طيب سؤال لريتا. ريتا يا ريتا وينك يا ريتا؟ مين أكتر شخص بدقق بالتفاصيل بالفريق عندكم؟
4: هلا اول شيء نحن بنتشكركم على الاستضافه، وبخصوص التفاصيل يمكن سبب نجاحنا هالقد هو التفاصيل. بعتقد انت ذكرتي قبل شوي عم نحكي على الديتيلز، فلانه هالقد بنركز على تفاصيل وصلنا لهالنجاح وان شاء الله لقدام اكثر واكثر. يعني ما فينا اقول لك مثلا استاذ محمود المايسترو، نحن وخصوصي على عم نسجل او حتى عم نصور، مهم كل شيء يطلع على القد، التفاصيل تبع الاداء كيف ممكن عدله، وفجاه بتلاقي انه في الوان هي نفس اللون بالنسبه لنا بس لا في تفاصيل شوي بتختلف عن تفاصيل تانية. أكيد. فكل حدا عنده صح بيركز على التفاصيل حتى نحن كازكواير.
0: هلا انا اللي بعرفه انه عندكم بالفرقه شخص هيك خجول بضل وراء الكواليس، وانا شايفته هلا وراء الكواليس متخبي، بس انا ما راح خليه وراء الكواليس. تفضل على المايك، المايك معك تفضل.
2: لاول مره.
0: المايك معك، ما في مجال، ما في مجال. عرفنا على حضرتك.
5: مرحبا، كيف الحال؟ انا محمود عفيفي.
0: محمود قرب على المايك لو سمحت سيد محمود. ايه قرب، خليك على المايك. محمود اهلا وسهلا فيك، نورتنا باذاعه العربيه 99، وقال انت اول مره بتطلع على الهواء مباشره.
5: هلا يعني اجمالا اولا انا ما بحب الاضاءه والكاميرات بشكل
0: ليه؟
5: عام.
0: ليه اضواء الشهره ما بتعني لي؟
5: لا عادي مش مهم، الفكره هي كورال مش فكره قائد كورال. هلا بديش يعني احكي عن اتشعب كثير بالموضوع، لكن الكورالات اللي دارجه هلا على السوشيال ميديا عم بحاول القائد الفرقه هو اللي يتصدر المشهد، وهذا خلاني يعني انا ما بدي، وخلاني ازيد اصرار انه انا ما بدي، عشان الفكره للكورال، الفكره مش قائد
0: بس
5: الكورال. هلا انا ميسر للعمليه، كلهم اساتذه، كلهم موسيقيين شاطرين، الكل عم بيغني وكلهم اشطر مني بالغنى يعني، انا بس بساعد انه يطلع هذا العمل الموسيقي بالشكل اللي لازم يطلع فيه موسيقيا يعني. عرفتي كيف؟
0: بس انا اللي شايفته عكس اللي انت عم تحكي، لان هم كلهم مسكوا موبايلاتهم لما انت صرت تحكي، وكثير سعيدين انك عم تطلع معي على
5: الهواء. لانه اول مره. هي
0: تماما
5: رهبت البدايات.
0: لا شوف انت فهمان غلط الموضوع، لان صدقني لما حدا بيكون ليدر مش مانجر، في كثير فرق ما بين ليدر ومانجر، صدقني راح تكون كثير محبوب، ودائما هم اللي راح يطلبوا منك، بالعكس تحكي عنهم، تحكي عن الفرقه، تحكي عن تعبهم، يا اخي تشكرهم
5: دائما دائما. هلا في شوف احنا بنشتغل يعني بصراحه بنعطي لكل حدا حقه ودوره.
0: بعرف.
5: هلا انا دوري قياده الفرقه الموسيقيه وقياده الكورال. انه الفكر الاعلامي في عنا احمد اخوي هو اللي لازم يطلع يحكي مثلا، هو تقريبا مؤسس الفرقه انا وياه، بس هو صاحب الفكره الرئيسيه، فهو الاولى، وحتى هو اشطر مني انه يحكي مع الناس ويحكي. انا دائما بحب اهتم اكثر بالموسيقى، يعني لازم في حدا بيكون وراء الكواليس. إذا كلنا على الكاميرات صفة مين دي يشتغل، لازم في حدا بالحياة يكون موجود وراء. وأنا لأول مرة رح أطلع معاكم، وهي عشان أنا بحبكم، ولآخر مرة رح أطلع بال...
0: مش
5: أنا يعني أنا
0: معناها هذا شيء حصري للعربية 99. يعني شكرا كثير، شكرا كثير انك ما خجلتني وقبلت انك تطلع معي على الهواء مباشره فعلا، وانا كثير سعيده، وانا متاكده طالما الفرقه بقياده هيك شخص فصدقني راح تكونوا دائما ان شاء الله ناجحين وموفقين يا رب. اكيد. عندي سؤال لعلي كويفاتي. اين علي كويفاتي؟ اهلا وسهلا.
6: مرحبا.
0: اهلا وسهلا، كيفك؟
6: انا كثير مبسوط انه نحن على العربيه،
0: ونحن مبسوطين فيكم اكيد. شو اطرف او اغرب موقف صار معكم اثناء التصوير او البروفات؟
6: هلا نحن بنجتمع كل اسبوع، عندنا بروفات 3-4 ساعات، فبتصير كثير اشياء طبعا، كل اسبوع بصير معنا مواقف، بصير معنا قصص، بس
0: اعطيني هيك موقف قوي.
6: فيني اقول لك انه مثلا نحن في شغله كثير مهمه، نحن الريل اللي انتم بتشوفوه ومدته 30 ثانيه بيكون قبله في شيء نص ساعه او ساعه شغل.
0: بفهمك والله.
6: مواقف واشياء. فمن الشغلات الطريفة اللي بتصير معنا انه لما بنعمل احنا البرنامج بيكون قبل اسبوع عم نحضر له، بيكون عندنا 5 اغاني بنسجلهم كل اسبوع تقريبا. فاحيانا بيكون في اغاني سهلة حافظينها الكل معروفة، فنحن بنتوقع انه هي الاغاني بتاخذ وقت كتير قصير، والاغاني اللي هي الجديده والصعبه هي اللي بتاخذ وقت طويل. فبنتفاجئ لما بنيجي بدنا نصور او نسجل بنلاقي انه الاغاني اللي نحن حافظينها كلياتنا هي الاغاني اللي بتاخذ اطول وقت ممكن، لانه كل حدا بيكون حافظها بطريقه صحيح. وكل واحد بيكون حافظها بشيء. الفكره بالكورالات دائما انه الصعوبه حقيقه هي انه الكل بده يكون سينك، والكل بده يكون على روح واحده وبطريقه واحده، النفس الـ التوقفات هاي الاشياء التفاصيل
0: حتى التون.
6: فموضوع انه كل حدا يكون حافظ الاغنيه بطريقته، لما بدك تجي توحدي هذا الشيء بين 30 شخص هذا الموضوع كتير صعب. فعمليا عن جد الجهد دائما بيكون بالاغاني اللي بتكون محفوظه اكثر بكثير من الاغاني.
0: عن جد يعطيكم الف عافيه، الشيء اللي عم تقدموه كثير كثير حلو.
1: بوقف تاريخ على طول بيعملنا اياه المايسترو.
4: شو
1: المايسترو؟
4: أربي عدله المايسترو اردني.
0: اوكي،
4: ونحن يعني في كل الجنسيات اوكي، فعنده مثلا اغنيه لبنانيه امي نامت عبكير امي نامت عبكير وكل الكورال كل الكورال بعيده وراه يا جماعه والله لا
0: الاغنيه لبنانيه مش اردنيه حبيت.
4: بعثوا لي المايسترو بيقولنا ما تسمعوا الكلام مني انتوا بس اللحن.
0: اوكي طب حبيت
4: هذا الموقف عطول لانه نحن كذا لهجه، فاذا عم نغني اكسنت مثلا لبناني اكثر مثلا صح. او الاردني لبناني عم بغني جهو صح جهو فهيدا هالمواقف
0: فعلا هي تشالنج بحس يعني لكم تحديات كثير
4: كثير.
0: طيب سالي، سالي اهلا وسهلا سالي، كيفك؟
7: أهلا
0: سالي
7: أهلاً.
0: شو اخبارك؟
7: تمام كيفك انت؟
0: الحمد لله انا مبسوطه فيكم. سالي الكورال يعني عدد كبير من الاشخاص، كيف بتخلوا الكل يغني بنفس الاحساس؟
7: طيب هلا في كثير اسباب للحقيقه، واهم شيء انه نحن ككورال نحن كتله واحده يعني نحن كل واحد فينا قادر يكون سولوست بس خارج الكورال، بس بالكورال كتير مهم انه نسمع بعض، اسمع اللي حوالي لحتى كلنا بالنهايه نطلع صوت واحد. اللي بيساعدنا كتير كتير هو التمرين، يعني التمرين الفردي بالبيت او التمرين حتى قبل ما انه نسجل مثل ما قال علي كتير مهم انه نسمع على التفاصيل الصغيره، وكتير مهم انه نسمع على المايسترو اللي يعني هي ميك شور انه كل شيء يكون اون بوينت مشان يطلع صوت واحد. والاكيد الاكيد الاكيد انه نحن لحتى يطلع احساس واحد لازم كلنا يكون عنا نفس الباشن، نفس الحب للشيء اللي عم نعمله. فنحن كلنا منحب انه كورال شرقيات دائما يظهر باحلى صوره، ونحن منحب نغني ونشكر الله عنا كتير مواهب مثل ما قالوا كلهم.
0: ونحن بنحبكم
7: كثير كثير وعن جد بنحبك ياسمين، وثانك يو اجين عن جد للعربيه ولك على الاستضافه.
0: بالعكس انا كثير مبسوطه معكم، بس انا بدي هلا يعني بدي اتشكرك وبدي باسانت تتفضل معنا على الهواء مباشره. هاي باسانت.
4: هاي ازيك؟
0: اهلا وسهلا. الحمد لله انت انت مصريه بقى ازيك؟
4: مش غيري.
0: اوكي اهلا وسهلا نورتينا.
4: شكرا.
0: سؤال يا باسانت، هل في اختبارات للانضمام لشرقيات وعلى اي اساس تختاروا الاعضاء اللي بيكونوا معكم؟
8: طبعا طبعا هو طبعا اكيد الصوت مهم والاداء مهم، بس مش اهم حاجه. اهم حاجه بالنسبه لنا الشخصيه، لازم الشخص يبقى قادر انه ينسجم ويندمج، لانه حضرتك شايفه اكيد الروح عامله ازاي.
0: سمعتوا يا مستمعين يا فرفيش، بدكم تروحوا بدكم تكونوا فرفوشين مش هيك؟
8: وكمان اهم حاجه الالتزام، الناس تلتزم بالمواعيد، تلتزم بالحفظ، تلتزم بكل القواعد يعني الموجوده عندنا في الكورال.
0: والله حبيت يعني مش موضوع انه والله صوت واداء وخلاص، لا بده يكون في كتير معايير اخرى لحتى الواحد يقدر ينضم لكم. طيب سؤال لا عدلة، عدلة يا عدلة رجعينا يا عدلة
4: روح برجع.
0: واضح انه الهوية البصرية مهمة عندكم، مين بيختار الازياء والالوان واللوك النهائي لكل عمل عم بتقدموه؟
4: حبيت اول شيء اللوكات
0: بيعقدوا. انا لما كنت عم اتفق مع عدلة بس اخبر المستمعين شوي انه لما بدهم يجوا لعنا يا الله وحياة قال انه ما عم بعرف اي لوك، انه الكوستيوم يلي انتم عم تجهزوا كله بجنن يعني حتى عم لعدلة انت اختاري لان ما بعرف كله حلو قلت له ما في اختار شو بدي اقول يعني ما شاء الله كله بجنن ومرتب يعني كثير.
4: ياسمين شكرا لذوقك اكيد وكلامك الحلو. اول شيء هن حلوين
0: أكيد
4: لا نتفق على هذا الموضوع وهن محلين الأوتفيتس والستايلات
0: أكيد أكيد أكيد.
4: هلأ أنا المسؤولة عن اختيار الملابس، اختيار الألوان والستايلات وحتى بالحفلات يعني على التصوير وبالحفلات. ومثل ما ذكرت أنه الموضوع صار كتير شيء مهم وجزء لا يتجزأ من نجاح كرة شرقيات. يعني أي حدا بيفوت على الصفحة بيقول أول شيء بيلفتني هو الألوان أو الصورة تنقول كمان فيس هيدا الموضوع صار كتير مهم، وإن شاء الله يعني الله يقدرني كمان إني ضيف وضيف أكتر
9: وبإذن الله في أخبار حلوة كمان تصير هيك مع تايتل مع يعني بروفيشنال
0: إن شاء الله يا رب يا رب تكونوا بأعلى المراتب أنا واثقة
9: بإذن الله
0: بس ما تنسوني تذكروا زمان لما طلعوا مين أنتي
9: أنت ما بتنتسي ياسمين أنت ما بتنتسي أبدا
0: حبيبي تسلم يا رب هلأ رح نطلع فاصل صغير ورح نرجع أكيد ونكمل هيك مقابلتنا الحلوة معكم يلي بتمنى أنها ما تخلص لأن فعلا كثير مستمتعة معكم بريك ومنرجع

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتيم وصيدلية أستر.
3: الكورة في بطولة سنة 1970 كان ليها اسم، وفي سبب الحكاية دي. البطولة تسمت تيليستار، وده كان نسبة للقمر الصناعي اللي بث أول صورة مباشرة عبر المحيط الأطلسي، والألواح بالأبيض والأسود ما كانتش للزينة، بل كانت أول بطولة بتبث عالميا عبر التلفزيون، وتم تصميم النمط عشان يكون بارز جدا على الشاشات بالأبيض والأسود، والتصميم ده بقى مشهور جدا لدرجة أن الأطفال لحد النهاردة لسه بيرسموا كرة القدم بنفس الطريقة.

0: كثير اندمجت معكم يا جماعة، يعني بدي ضل غني معكم. خلينا هيك نحط ميوزك شوي. أول شيء يعني ما بعرف يا جماعة، دخلوني معكم الفرقة هيك مساعد، أي شيء أي شيء.
1: أهلا وسهلا.
0: أي بمسك كاميرا، بمسك مايك، أي شيء، يعني فعلا بتعقدوا. طيب سؤال فواز. فواز أين أنت يا فواز؟ فواز أي عمل بتعتبره أنه كان نقطة التحول الحقيقية لشرقيات؟
2: هلا ما بعتبر في أغنية واحدة يمكن هي تكون نقطة تحول، يمكن كل مرة نحن بنتحدى فيها حالنا ونطلع برا الكومفورت زون ومنغني بلهجة جديدة أو بلغة جديدة هي بتكون نقطة تحول، لأنه بتخلينا يعني بتفتح لنا عيوننا على أشياء جديدة. بس يمكن أكتر شيء بحس إنه نحن كتير فرحنا فيه لما صرنا نغني باللهجة الإماراتية ونغني أغاني التراث الإماراتي، لأنه على طول كان عندنا هذا الحب إنه نحن نغني لهالبلد ونعبر لها عن محبتنا بهي الطريقة اللي هي أكتر شيء بنعرف نعمله.
0: صحيح.
2: فكتير مبسوطين هلأ أنه صرنا نقدر نغني أغاني التراث الإماراتي وحتى الأغاني يعني الإماراتي حتى الحديثة نوعا ما، فهذا شيء كتير
0: بحسن. أنا متأكدة رح نشوفكم بأهم المهرجانات بالإمارات وبالعالم العربي إن شاء الله أكيد، والعالم كله واي نات، يعني ما حدا أحسن منكم، ما حدا. خليني أشوف إلي. أين إلي؟
3: أنا هون.
0: إلي تفضل يا إلي. إلي شو أكتر تعليق، أول شيء أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا فيك.
0: شو أكتر تعليق أو رسالة من الجمهور هيك أثرت فيكم، إن كان سلبا أم إيجابا؟
4: لأنه نحن بنشتغل على الشكل وعلى الصورة وعلى الصوت، فمن أجمل التعليقات كان حدا كتب لنا بتحسوا الفيديو طلع منه ريحة شانيل، هيدا كان أجمل من أجمل تعليقات عن جد.
0: والله أهم كمان والله
4: اللي كان لا. وأكيد في أشياء كتير داعمة وتعليقات داعمة، وكمان في أكيد تعليقات سلبية
0: مش ضروري
4: نحكي عنهم.
0: عادي عادي، هدول أنا بعتبرهم هيك، يعني لكل ناجح طالما في تعليق سلبي فمعناها أنت أكيد بالطريق.
4: صحيح
0: صح؟
4: صحيح.
0: وتشز طبيعي يعني مشكلة إنه هدول العالم يلي بيكتبوا كومنت سلبي أحيانا بيكونوا هيك قاعدين على الكنبة مالين ما عم بيعملوا شيء، ما بيعرفوا أنتوا قديه تعبتوا لو صوتوا لهون. بس صدقوني استمروا وهذا سر نجاحكم.
4: نعم
0: أكيد.
4: شكرا
0: يعني شكرا كتير لألك.
4: شكرا.
0: يوسف السقة. مين يوسف السقة؟ أهلا وسهلا يا يوسف. يوسف كيف كان شعوركم لما شفتوا أعمالكم عم توصل لجمهور من جنسيات وثقافات مختلفة؟
5: أول شيء شكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا، نورتنا. أهلا وسهلا فيك.
5: تاني شيء شعورنا دائما حلو، نحن كلنا موسيقيين منغني وكلنا منحاول، يعني الأغلب بيغني كذا لهجة كذا لون، بيحاول يوصل للكل، فاستجتمعنا كلنا مع بعض وعم نوصل للناس، يعني هذا محبة ومسؤولية، وفي شعور هيك في ضغط حلو هذا اللي إن إحنا رايحين نقدم شيء لكتير ثقافات لكتير بلدان عم تعرفك، هذا ميزة الفضاء المفتوح إنه إحنا عم نوصل لكل شيء، حتى لأوروبا، حتى لكل الجاليات اللي ممكن تفهم نحن شو عم نعمل كلهجة، وحتى لناس بتحب الموسيقى الشرقية. إيه شعورنا كتير حلو، نحن كتير مبسوطين، وعلينا كتير مسؤولية لنكمل صح، نضل متماسكين ونضل مع بعض. صح. ونضل نحب بعض ونعطي هاي الطاقة الحلوة اللي بتطلع من الشاشة.
0: ليز ما تشمتوا حدا فيكم، خليكم هيك
5: ما منشمت حدا
0: ليز فينا. وإذا عملتوا هيك أنا بدي أجي صالحكم، ما رح أرضي ليز، لأنه عن جد بتعقدوا يعني. خليني كمان هيك أسأل عدلة. عدلة تفضلي، المايك يناديك يا عدلة. عدلة شو المشاريع أو المفاجآت اللي عم تحضروها بالفترة اللي جاية؟
6: هلأ طبعا بما أنه نحن أكيد بعد الاستراحة الصيفية اللي رح نخدها لأنه تعبنا وتعبوا الشباب، يعطيهم ألف عافية. الله راد، بس نرجع نطرتنا شتوية وشتاء الإمارات. حلو. يعني حلو، بننطر من سنة لسنة. أكيد أكيد في حفلات، أكيد في مهرجانات بإذن الله. في شيء كمان اليوم هيك إن عم نطبخه، هو مفاجأة إن شاء الله بنشتغل عليها بإذن الله بالموسم الجاي، ممكن نكون عم نزل أغاني على اليوتيوب خاصين بشرقيات. هلأ مش أغاني خاصة، يمكن كوفر.
0: أوكي.
6: بس خاصين بكرات شرقيات، لأن بعد ما عملناها ولا مرة.
0: لا إن شاء الله بيكون عندكم
6: هيدا كمان سكوب لألك،
0: سكوب للعربي. طب يا الله أنا كتير محظوظة اليوم فيكم، والله محظوظة. أنت شو عندك سكوبات طالعين؟
6: أنا ما
0: يعني ما تخلي شيء بقلبك، والله بخاف عليك أنا كرمالك يعني. طيب عدلة أول شيء بدي أقلك مرسي كتير لألك. بس ريتا وين ريتا؟ ريتا يا ريتا، ريتا إذا في شخص عنده موهبة، وهي سألتك إنه يكون عنده موهبة وحابب ينضم لكم، قلتي لي إنه في شروط معينة، بس لا تسي مثلا حدا حابب ينضم معكم يقلك إنه أنا عندي شغل وما عندي وقت، فيني أجي مثلا كل فترة بارت تايم معكم، في عندكم هيك اختراع؟
1: هلا الالتزام هو شيء اساسي، بعدين انا بعتقد انه مجرد ما يفوت معنا على عائله شرقيات مش كورال شرقيات راح يحب ويمكن يجرب يظبط السكادجول انه هو يبقى معنا على الاكيد.
0: فول تايم
1: فول تايم.
0: برافو عليكم. مين في حدا من الشباب ما سالتهم؟ انت تفضل تفضل تفضل تفضل على الساحه، المايك يناديك. اهلا وسهلا.
3: هلا فيك
0: هون. اهلا وسهلا فيك.
3: هلا فيك.
0: شو اسم حضرتك؟
3: يوسف كيلاني.
0: يوسف كيلاني. أيوة. انت من وين يا يوسف؟
3: انا فلسطيني بس لبناني الهوى.
0: يا اهلا وسهلا. طيب يوسف خبرنا اكثر، هيك انت لما انضميت قد ايش صار لك انت مع فرقه؟
3: ثلاث سنين
0: صار. أيوة. يعني انت من البدايه كنت معهم.
3: صحيح.
0: خبرني كيف لما هيك انضميت، هل كنت هيك متردد؟ هل انت ممكن، انت شو بتشتغل بالاساس كنت؟
3: الاساس مهندس.
0: ما شاء الله. بس قرب شوي على المايك. أوكي. مهندس. مهندس شو؟
3: كهرباء.
0: يعني انتوا هدول جماعه الترندات المهندسين، انه المهندس هيك بينام والمهندس هيك بياكل والمهندس
3: هيك بغني.
0: هيك بغني المهندس. كيف بغني المهندس؟ اعطيني هيك لمحه عن كيف بغني المهندس، اعطينا هيك صوت صغير يغني لنا
3: اي شيء.
0: يلا
3: طيب مزال مسيرة لبنان من اولى لبنان.
0: يلا.
3: شي بسيط.
0: تفضل المايك معك.
3: وبحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك وبسهلك بحبك وبت

0: عليك. أكيد تحية لألك وللبنان وأكيد أطول. للشعب اللبناني أكيد. كلنا هيك قلب واحد إن شاء الله دائما. مين في كمان حدا من الصبايا من الشباب ما شارك معي؟ ممنوع حدا يطلع ما يكون شارك على الهواء. في حدا ما شارك على الهواء؟
1: يا موريس وعبلال
0: بليز بليز يلي ما شارك على الهواء
1: برنا
0: بليز اللي ما شارك يكون جاهز على المايكس. أوكي أهلا وسهلا.
2: أهلا فيكي.
0: شو اسم حضرتك؟
2: موريس.
0: موريس أيوة. موريس أهلا وسهلا.
2: أهلا فيكي.
0: موريس قدي صار لك مع الفرقة؟
2: أنا صار لي تقريبا 8 شهور. أنا أجيت جديد على الإمارات حقيقة. من أحلى القصص اللي صارت معي حاليا بدولة الإمارات هي انضمامي لعائلة شرقيات.
0: والله انت يعني محظوظ انك هيك تدخل على الامارات فورا مع هذا.
2: فعلا
0: والله
2: فعلا.
0: انا يعني تمسحت فيني الاراضي اللي ظبطت وضعي. والله انت محظوظ يعني.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: برافو عليك.
2: الحمد
0: طيب
2: لله.
0: اسالك سؤال سري هيك بيني وبينك ما تقول لحدا.
2: يلا اوكي.
0: مين اكثر حدا مشاغب بالفرقه؟
2: والله الصراحة صراحة كتار
0: كتار
2: بس يعني في حدا عم يصور تماما. بتحب أذكر الاسم ولا شو؟
0: أذكر الاسم. خلص بيني وبينك
2: بيني وبينك تماما
0: وبين كم مليون.
2: ايه تماما. أول حرف من اسمه بيير.
0: بيير صاحب المشاكل. يا بيير والله
2: صح صح عامل جو على طول. إيجابي ومقالبه هيك.
0: طب مين الشخص اللي هيك بتحسبوا له حساب؟
2: هلأ اللي منحسب له حساب طبعا يعني
0: هيك شوي إنه هاد اجا لملموا بعضكم يا جماعه.
2: بصراحه البيج بوس خلينا نحكي الاخير. تماما
0: تحيه للبيج بوس
2: الاستاذ محمود. تماما اجمل تحيه للاستاذ محمود.
0: طيب هلا شكرا كثير. خلينا نشوف مين ما شارك كمان. ممنوع حدا يطلع مشارك. انت صاحب المشارك. هاي بيير كيف
3: شو الاخبار؟
0: بيير انت من صغرك هيك بتعمل مشاكل ولا بس مع الفرقه؟
3: هلا كانت امي تتركني بالبيت هيك على جنب تقول لي ماما ما تعذب. انا قال والله انا ما بعذب يعني
0: بس هي طبيعتي.
3: بس هي طبيعتي يعني هن يعني انا تعودت اني
0: اعمل بيتيني انا لحالي استثمرت
3: حالي. تعودت اعمل شيء فني مع الناس اللي بحبها. ولاني بعائله شرقيات ولانه الناس كلها اخواتي ورفقاتي واقرب ناس لي بالامارات سو هذا الشيء خلاني لحالي اعطي الفن اللي موجود داخلي كون على طبيعتي لانه كلياتنا على طبيعتنا حقيقه.
0: هذا احلى شيء. احلى شيء هي مثل شفت هيك مره نكت على الانستغرام انه انا امي ما ربتني على طول اللسان انا هي تمرنت عليها لحالي. انه حرام احنا بنظلموا الاهل انه لا انا اجتهاد شخصي مثل ما بيقولوا. طيب خبرني قد ايش صار لك انت معهم تقريبا؟
3: انا تقريبا كملت سنتين مع شرقيات. بصراحة عمر بس مرقوا هيك بكل بكل محبة وبكل بكل تفصيلة. كنا بكورال شرقيات كنا عن جد عم نتبادل التعب قبل الشيء الحلو. كان شيء كانت اكسبيرينس جدا رائعة. كانت يعني كان في مطبات وكان في شغلات نجاحات كتير كبيرة. نجحنا مع بعض ولساتنا عم ننجح وان شاء الله بننجح اكتر واكتر
0: ان شاء الله. دائما من نجاح لنجاح. عن جد مستكفي لألكم. مين في حدا ما شارك معي؟ رنا. رنا هاي رنا.
4: هاي
0: كيفك يا رنا؟ شو اخبارك؟
4: الحمد لله تمام.
0: ختامها مسك يا رنا.
4: شكرا لك. شكرا.
0: رنا خبريني قد ايش صار لك انت اول شيء مع فرقه؟
4: انا من اول يوم من المؤسسين الكورال.
0: الله عليكي. رنا انت خبرتيني تحت الهواء انك مامي. خبريني اول شيء شو عندك اولاد؟
4: عندي بنت وولد.
0: الله يحميهم يا رب. الله يحميهم. كيف عم بتضبطي امورك ما بين شغلك ما بين اطفالك كأم وبنفس الوقت من الفرقة بالكورال؟ أكيد
4: صحيح. هلا أنا بالبداية أعطيتهم كل حياتي منذ الولادة يعني كنت حياتي ولادي ما بطلع غير معهم طول الوقت أنا مع ولادي لغاية ما وصلوا مرحلة إنه خلص يعني هلا هم بيعتمدوا على نفسهم. حسيتهم هلا يعني بلشت مسؤوليتهم في البيت
0: صح.
4: فلما سبحان الله صار الإعلان على الموضوع قلت والله لا أقدم وأجرب حظي. هلأ بلشت بدي أطلع
0: عليك.
4: رنا اللي أنا مخبياها إلي سنين وفعلا الحمد لله رب العالمين تقبلت وصار الموضوع يعني
0: ما شاء الله عليك.
4: الحمد لله.
0: عن جد أنا هيك بقول تحية لكل حدا فيكم أكيد كمان خصوص اللي عندهم أولاد اللي بكون عندهم مسؤوليات وبيلاحقوا شغفهم بعمرهم. الأولاد ما تخلوهم يوقفوا شغفكم. بالعكس أنا بحس الأطفال لما بشوفوا أهليهم ناجحين هم بيلحقوا هذا الطريق أكيد بيستمروا. وأكيد تحية لكل أم عاملة بالمنزل وبتساعد أولادها كمان هي مربية فاضلة
4: أكيد.
0: وأكيد هي ملكة على عائلتها.
4: أصلا هم بسمعوا لي الأغاني يعني وتقعدني بنت تقول لي يلا استمعي الأغاني لأنه بنسى كتير أنا طبعا. ف
0: يا عمري
4: الحمد لله.
0: يا عمري الله يحميهم يا رب.
4: شكرا لك.
0: طيب شكرا كتير لك. أنا هيك حابة قبل يعني ما ننهي اليوم لو طلبت منكم توصفوا لي عدلة تفضلي توصفوا لي شرقيات بثلاث كلمات شو راح تكون وأي حدا حب فيه يشارك.
1: هو ايه هو انا بفضل يكون السؤال جماعي.
0: سؤال جماعي لو نوصف
1: عائلة حب محبة
5: نجاح سند
6: انتماء
0: حبيت
1: إبداع.
0: ابداع والله حبيت يعني انتو شو ما حكينا عنكم فعلا قليل وانتو عن جد من احلى الفرق اللي انا شفتهم مع بعض واحلى تيم مع بعض وانتو لسه في قسم من فريقكم ناقص صح؟
1: صحيح
0: يعني انتو ما شاء الله انتو كم شخص تقريبا؟
1: نحن بحدود ال 27 شخص 27 مغنى وتسع موسيقيين تسع اساتذة موسيقيين
0: ما شاء الله عليكم يعني انا كنت بتمنى الكل يكون معنا اليوم
1: يا ريت في ساعة
0: يا ريت والله يا ريت
1: بس هو بقول قلب المحب قلب
0: تماما هيدي هي
1: انا يا ريت ما اقول امثال
0: لا لا لا عادي بس ان شاء الله بدنا نشوف حفلات لكم قادمة بس برعاية العربية 99
1: الله
0: ان شاء الله يا رب هيك انا كتير اكيد بتمنى هي رسالة موجهة لإدارة العربية 99 ان شاء الله هيك بيكون عندكم حفل برعاية العربية 99
1: بإذن الله
0: وانا شخصيا رح اقدمكم بالحفل اذا ما كان
1: هيدا اكبر شرف لنا
0: تسلموا يا رب وكتير حابة اتشكركم لوجودكم معنا نورتوني بإذاعة العربية 99 ببرنامج انرجي بعرف ضغوطكم بعرف شغلكم بعرف كل شيء ومع هيك اخترتوا لقيتوا وقت لنا لحتى تكونوا معنا بتشكركم كتير وبتمنى لكم كل التوفيق بمهناتكم بحياتكم بكل شيء شكرا كتير لكم
1: شكرا لكم شرف لنا
0: شكرا لكم وهلا بدنا نختم اليوم انرجي مع موسيقى كتير حلوه

0: جواب قبل ما تبعت لي جواب انا اسفه في حدا عمل اغنيه للعربيه 99 وين معكم دقيقتين بليز بدي الاغنيه فورا فورا فورا بس على المايك على المايك بليز على المايك
1: الاغنيه كلها
0: كلكم حتغنوها يلا 3 2 1 جو بسرعه دقيقتين

0: سو ماتش لكم, بتشكركم من كل قلبي. ابدعتوا وهلا نازع الاستديوهات لان حنصور شيء كتير حلو. باي باي.
1: ما لنا ناخذ صوره.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بنقل سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي من وزارة الداخلية وتعيينه مديرا عاما للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني بدرجة وكيل وزارة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، قدم خلاله خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس الاستقرار المالي اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، واستعرض المجلس خطة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم أعمال المجلس، ووافق المجلس على مقترح عقد المؤتمر الأول للاستقرار المالي. زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، واطلع على سير العمل وأبرز إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم من امتداد الحرب في أوكرانيا إلى البحر الأسود، مؤكدا خلال زيارة إلى كييف لدعم جهود الوساطة أن أنقرة لا ترغب في اتساع رقعة النزاع. بدأ رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكرونكو إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة تحمل طابعا خاصا، ويتوقع أن تمهد لفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين. ويرافق لوكورنو خلال الزيارة 12 وزيرا من أعضاء حكومته بينهم وزراء الخارجية والداخلية ووزراء في قطاعات اقتصادية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: وصلت الجزائر لبطولة سنة 1982 كفريق غير مرشح للفوز، وتغلبت على ألمانيا الغربية بطلة أوروبا في الوقت ده، وبكده بقت على أعتاب التأهل للدور التالي. وبعد كده اتقابلت ألمانيا الغربية والنمسا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، وفوز ألمانيا بهدف نظيف كان كفيل بتأهل الفريقين وإقصاء الجزائر. اللي حصل إن سجلت ألمانيا هدف مبكر، وخلال اللي بقى من المباراة اتبادل الفريقين التمريرات علشان يضيعوا الوقت، وكده ودعت الجزائر البطولة للسبب ده. جدير بالذكر إن مباريات دور المجموعات الأخيرة بتنطلق دلوقتي في نفس التوقيت.

ومن تاني بنقول مساء الورد والفل على كل الفريوية المنورين على الطريق. أهلا بيكم معايا في يوم جديد، هكون في معاكم وائل عصام من الساعة 5 ولحد الساعة 8. على مدار الثلاث ساعات دول زي ما تعودنا بنتواصل مع بعض عن طريق الاس ام اس 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. طمنوني إيه الأخبار، أخباركم بشكل عام وبشكل خاص، وأخبار الشغل والمود زي ما أنتوا عارفين بقى إيه أي أخبار الطريق.

لا تفوت احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.

هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة دلوقتي 25 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على ويو.io.

0: freeway.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
2: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة معانا كانت ما بين الأرجنتين وإنجلترا، والنتيجة كانت 2-1 لصالح الأرجنتين. المباراة الثانية كانت ما بين أسبانيا وفرنسا، والنتيجة 2-0 لصالح أسبانيا. أما على المباراة الأخيرة النهاردة كانت ما بين الأرجنتين وسويسرا، وكانت النتيجة 3-1 لصالح الأرجنتين بعد التمديد.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

في أصوات كده لما بنسمعها بترجعنا للأيام الجميلة بتاعت زمان، ورشا رزق واحدة منها. رشا رزق هيكون ليها حفلة يوم 1 أغسطس في بيت دهيت دي اكس بي. دلوقتي ممكن تخشوا وتحجزوا التذاكر عن طريق platinumlist.net.

0: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 41 درجة مئوية.
2: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com.

مكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية. حابب بس أجاوب على محمد مصري بعد بيقول سوري محمود بيقول مساء الخير يا وائل، بقيت انت بس مش ضيفك على الانستا، مش لقيك هبة وكريم وياسمين كلهم لقيهم ليه؟ لا استنى انت كده هتقلقني، ثانية واحدة الاكاونت اتسرق؟ لا لا لا اهو الحمد لله تمام موجود، شككتني في نفسي يا راجل. لا ليه مش لقيني؟ الموضوع سهل جدا بسيط. طيب بص، حسابي على الانستجرام هو وائل WAEL دوت عصام ESAM أندرسكور، تاني وائل دوت عصام أندرسكور، تمام؟ بس هتلاقيني تمام جدا، فيش أي حاجة والأكاونت مفتوح للجميع، ويعني إيه أهلا بيك في أي وقت. شكرا ليك يا محمود. طيب نوصل بقى اليوم النهاردة اللي أنا قلت لكم إن هو إيه، يوم مميز جدا وكلنا بنحتاجه. ليه بقى؟ لأن 16/7 هو اليوم العالمي، تخيلوا ليه؟ حاجة يعني صعب نعيش من غيرها، والله والله العظيم صعب، يعني مهما نحاول يمين شمال صعب. اللي هي ايه بقى؟ لا مش الفلوس، حاجة تانية. هي على فكرة هي جزء من الموضوع بس مش كله، يعني هي شكل من اشكال الموضوع بس مش كله، لا في حاجات تانية برضو. اللي هو ايه بقى؟ التقدير يا جماعة. ايوة التقدير، تقدير خسرنا كتير. والله يلا بصوا يا جماعة بقى، النهاردة اليوم العالمي للتقدير. مش ممكن، مستحيل حد يقولك أنا مش فارق معايا. لا التقدير شيء مهم جدا جدا جدا جدا أيا كان شكله. في ناس بتفضل التقدير المعنوي، وفي ناس بتفضل التقدير المادي. يقولك بص كلام، أنا ماليش في الكلام، أنا أبجني على طول اديني كده فلوس اشوفك، غير كده انا ماليش في الموضوع. وفي ناس تحب الاتنين، يعني بعتقد دي الغالبية، يعني الناس كلها الاغلب فيهم انهم بيحبوا التقدير من الجهتين، تقدير مادي وتقدير معنوي. التقدير المعنوي كلنا عارفينه، كلام الحلو والشكر والعرفان بالجميل، وان الواحد يحس ان هو ايه مجهوده متشاف ايا كان بقى، فين؟ في البيت، في الشغل، مع القرايب، مع الصحاب، مع الأزواج، مع الأبناء وإلى آخره. التقدير المادي مكانه معروف يعني الأكاونت بتاع البنك، يعني سمعت حاجة في حسابي أنت كده تمام، ما سمعتش حاجة أنا ما أنت ما قدرتنيش ماديا. في الغالب بيتمثل هذا التقدير في موضوع علاوة، بونص، زيادة راتب، مكافأة من أي نوع، في الحاجات اللطيفة دي كلها. السؤال بقى النهاردة ليكم في يوم التقدير العالمي، امتى اخر مرة حسيته بالتقدير، مادي او معنوي؟ ده شق من السؤال. الشق التاني، في حال حسيتوا ان انتوا محتاجين للتقدير وما لقيتوهوش، بتعملوا ايه في الغالب؟ انا عارف ان الاجابة هتبقى بتقدروا انتوا بقى نفسكم، بتحاولوا تكافئوا نفسكم. بتكافئوا نفسكم ازاي؟ لو انتوا حسيتوا ان انتوا ما تكافئتوش من الشخص اللي انتوا مستنيين منه المكافأة مرة تانية، سواء كانت مادية أو معنوية، انتوا بقى بتكافئوا نفسكوا ازاي؟ يبقى النهاردة السؤال عبارة عن حاجتين، بتكافئوا نفسكوا ازاي لو حسيتوا بعدم التقدير من الشخص المنتظر منه التقدير، وانتوا آخر مرة حسيتوا بالتقدير سواء كان مادي أو معنوي كان امتى؟ الإجابات مع أسماءكم على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب. يلا بينا، يلا نلعب.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبع الشروط. أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

0: صمت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين. محمد بن راشد يعتمد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي. مصر وتركيا توقعان خطابي نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع العسكري.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله مرسوما اتحاديا بنقل سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي من وزارة الداخلية وتعيينه مديرا عاما للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني بدرجة وكيل وزارة. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة، ويؤسس لمنظومة وطنية متكاملة تعنى بترخيص مؤسسات التعليم العالي وضمان استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الوطنية، بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويسهل من رحلة الطلبة ويضمن استدامة مؤسسات التعليم العالي وشراكاتها مع القطاعات الاقتصادية، ويدعم جودة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في قطاع التعليم العالي. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس الاستقرار المالي اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، وتابع المجلس تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعه السابق، واطلع على الإجراءات والتدابير المتخذة في ظل الظروف الراهنة. كما استعرض المجلس خطة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم أعمال المجلس. بالإضافة إلى ذلك وافق المجلس على مقترح عقد المؤتمر الأول للاستقرار المالي. زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، واطلع على سير العمل وأبرز إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي. وكان في استقبال سموه أحمد سعيد الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي بالإنابة وعدد من مسؤولي وموظفي المكتب. يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية تهدف إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد، ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات الذي قام على أساسهما الاتحاد، وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسة لقيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر. بهذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار سعادة الدكتور مطر النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة.
5: 18 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون ذلك عهدا أرسى دعائم وطن قوامه الوحدة والتلاحم. انطلقت منه مسيرة دولة طموحة حققت إنجازات نوعية ورسخت ريادتها إقليميا وعالميا. وفي يوم عهد الاتحاد نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة ونؤكد العزم على مواصلة العمل لصون مكتسبات الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا تحت راية الاتحاد.
4: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026 أداء قويا ونشاطا لافتا، فقد بلغ حجم التداولات العقارية نحو 29.5 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار عمر السويدي نائب رئيس قسم التصرفات العقارية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
6: سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداء قوي خلال النصف الأول من 2026، حيث بلغت التداولات العقارية 29 مليار درهم بنمو 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أنجزت دائرة التسجيل العقاري 59,460 معاملة بزيادة تقريبا 23%، فيما بلغ عدد معاملات البيع 16,426 معاملة بنمو 4.7%، توزعت على 202 منطقة ومساحة تجاوزت 85 مليون قدم مربع. وفي الرهن تم تسجيل 2590 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار. واستقطب السوق العقاري مستثمرين من 121 جنسية، حيث بلغت استثمارات الإماراتيين 14 مليار درهم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وقعت مصر وتركيا خطابات نوايا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية والتصنيع العسكري بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتطوير القدرات المشتركة. جاء ذلك وفقا لبيان القوات المسلحة المصرية في ختام زيارة رسمية استمرت عدة أيام أجراها الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى تركيا، حيث ترأس مع نظيره التركي شار جولر جلسة مباحثات لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري ومجالات التدريب. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم من امتداد الحرب في أوكرانيا إلى البحر الأسود، مؤكدا خلال زيارة إلى كييف لدعم جهود الوساطة أن أنقرة لا ترغب في اتساع رقعة النزاع. بدأ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة تحمل طابعا خاصا ويتوقع أن تمهد لفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين. ويرافق لوكورنو خلال زيارة 12 وزيرا من أعضاء حكومته بينهم وزراء الخارجية والداخلية ووزراء في قطاعات اقتصادية. وتشمل ملفات زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مجالات عدة في مقدمتها تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية قبل زيارة دولة مرتقبة نهاية العام للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فرنسا، يتوقع أن تشهد توقيع معاهدة للشراكة الاستراتيجية.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تكشف الأرقام والإحصاءات الرسمية لبطولة كأس العالم 2026 قبل إصدار الستار على منافساتها بالمباراة النهائية التي تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا عن نسخة استثنائية حفلت بالإثارة والندية بعدما شهدت إقامة 102 مباراة أسفرت عن تسجيل 297 هدفا بمعدل 2.91 هدف في المباراة الواحدة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

وصلنا لساعتنا الثانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ومكملين موضوعنا النهاردة اللي هو يوم التقدير العالمي. وسألتكم بتعملوا ايه لما بتحسوا ان انتوا يمكن ما تقدرتوش بالشكل المطلوب، سواء تقدير مادي او معنوي، وامتى اخر مرة حسيتوا بالتقدير؟ عايشة بعتها بتقول اخر مرة تم تقديري ماديا كان في عيد ميلادي، تقدير معنوي اظن قبل شهر، وإذا ما حدش قدرني شو أسوي؟ أقول بيني وبين نفسي ربي يعوضني خير. عايشة، مشكورك جدا يا عايشة، والله يعني إيه الموضوع بالنسبة لك موزون إلى حد كبير جدا. دينا عماد بعتها بتقول دي قصيدة يا دينا، ماشي حاضر أقراها كلها، بس كلام مفيد بصراحة. التقدير المادي هو، بصوا بقى إيه دي الخفاء اللي بين السطور، التقدير المادي هو برضو معنوي، مدامه بيرفع المعنويات فهو بالمضمون تقدير معنوي كمان، أما التقدير المعنوي الحاف فهو ناقص أغلب الأحيان. حلو أن يتم تقديرنا معنويا وعلى الملأ كمان، لأنه بيزيد من الثقة بالنفس، ولكن بعتبره بيعطي شعور نشوة لحظي. أما الصح أنه الشخص يتم تقديره بشكل مادي حتى يعطيه تشجيع يستمر بكل طاقة إيجابية لقدام، ومش بالشرط التقدير المادي فلوس، ممكن يكون أجازة أو تخفيف أعباء وظيفية أو إمدادات جديدة للتسهيل الشغل، أي شيء ممكن يعطي الشخص دافع يكمل وهو مبسوط. والله أحييك على هذا الكلام. كلام جميل وكلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه. والله في بالانس، البالانس حلوة جماعة برضو بصراحة. محمود والله يا وائل أنا بكافئ نفسي بصبر والاستمرارية لآخر نفس، والشق التاني من زمان ما شفت لا تقدير معنوي ولا بنكي ولا كاش. الله يعينك يا محمود. لا يعني حاول بقى أنت تكافئ نفسك. يعني بص أقولك على حاجة، حلو اللي أنت بتقوله أن أنت عندك التصالح ده مع النفس، بس حلو أن أنت تكافئ نفسك برضو بأي حاجة. مش لازم تكافئ نفسك يعني معناه أنك تشتري حاجة غالية، لا، أي حاجة بتبسطك اعملها. أي

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: يعني فاللي هو إيه، خدي راحتك، عايزة تقولي حاجة قوليها بس محدود المعقول طبعا. طيب المهم، مايكل عزيز بقى بيقول هاي. هاي يا مايكل، ايه بعد هاي بقى؟ ابعت لنا ايه بعد هاي. نطلع فاصل ونكمل فري واي.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للسابع عشر من يوليو. كل ما ترغبون فيه تحصلون عليه مقابل 150 درهما أو أقل لدى سكور كيدز حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: الساعة دلوقتي 6:25 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. حابب بس أجاوب على محمد مصري بعد بيقول، سوري، محمود بيقول: مساء الخير يا وائل، بقيت انت بس مش ضيفك على الانستا، مش لقيك. هبة وكريم وياسمين كلهم لقيهم ليه؟ لا استنى، انت كده هتقلقني. ثانية واحدة، اكاونت اتسرق؟ لا لا لا، اهو الحمد لله تمام، موجود. شككتني في نفسي يا راجل. لا ليه مش لقيني؟ الموضوع سهل جدا، بسيط. طيب بص، حسابي على الانستجرام هو وائل WAEL دوت عصام ESAM underscore، تاني وائل دوت عصام underscore.

0: مكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية. ودلوقتي هنبدأ على طول مسابقتنا مع دبي كوميدي فيستيفال 2026. والنهاردة الجايزة مختلفة شوية. النهاردة التذكرتين اللي هيكونوا معايا لحضور المسرحية الكويتية مهندس الذوق العام. في الأول بدأنا مع الكوميديا المصرية، امبارح كنا مع الكوميديا اللبنانية، النهاردة مع الكوميديا الخليجية وتحديدا الكويتية. فالنهاردة عندكم فرصة تكسبوا معايا تذكرتين لحضور المسرحية دي. فبما ان النهاردة المسرحية كويتية وبنتكلم بشكل عام على الكوميديا في منطقة الخليج العربي، من اكتر الحاجات والاعمال الكوميدية اللي كل الناس عارفينها سواء تربوا في الخليج زي حالاتي او لا، المسلسل اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. والمسلسل ده مسلسل مشهور جدا وكان ليه اجزاء كتيرة قوي، وهو السبب في شهرة أبطاله بشكل كبير جدا جدا جدا جدا، ولكن للأسف ما بقاش في منه أجزاء تانية في الوقت الحالي. فاللي بيحب إن هو يتفرج بيرجع شوية بالزمن لورا، وحتى مش ورا كتير، يعني آخر جزء كان تقريبا من حوالي 5-6 سنين لو الذاكرة ما تخنيش، ولكن هو بدأ من فترة طويلة قوي قوي قوي وأثبت نجاحه على مر السنين. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هلعب لكم مقطع من المسلسل ده، وانتوا المفروض تبعتوا لي اسم المسلسل مع اسمائكم على 404 او من الابليكيشن او الواتساب. جاهزين؟ يلا بينا.
1: كويس انك وقفت ساعة وانا تحت الشمس.
2: اي خدمة يا ابو الشباب؟
1: الله يسلمك ويحفظك لشبابك، بس السيارة مبنشرة.
2: هالحين طول عرض ولا معك عفريتة؟
1: المشكلة مو في العفريتة، المشكلة في الاستبنة.
2: ماسك خط ولا معك استبنة؟
1: كان معايا استبنة بس عدل بنشر تاني. قصة طويلة كله نحس ونحس.
2: أقول حط كفرك في الصندوق وركب، خلنا نروح لأم حليبان قريبة.
1: إيش هادي أم حليبان؟
2: أم حليبان ديرة هنا ما فيه ورش إلا فيها، تبي نروح نغير كفرك؟ يلا اركب.
1: اقول لك بعيدة هذه ام حليبان،
2: يعني يجي لها 70 كيلو. وبعدين انت وش دخلك انت بعيدة ولا قريبة؟ انت مالك الا تروح تصلح كفرك وترجع. تبي تروح ولا لا؟
1: لا لا ابغى اروح بس اصبر خلينا نجيب الكفر، لانه لازم اكون في جدة اليوم. قصة اقول لك قصة طويلة بالمرة، اصبر شوي.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة نعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة نعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بينه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
12: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
13: كأس العالم يعود من جديد ومع منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيغنز.

0: Put on your seatbelt and enjoy the ride.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
2: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر ثلاث مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة معانا كانت ما بين الأرجنتين وإنجلترا، والنتيجة كانت 2-1 لصالح الأرجنتين. المباراة الثانية كانت ما بين أسبانيا وفرنسا، والنتيجة 2-0 لصالح أسبانيا. أما على المباراة الأخيرة النهاردة كانت ما بين الأرجنتين وسويسرا، وكانت النتيجة 3-1 لصالح الأرجنتين بعد التمديد.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: من الصغير للكبير الكل حافظ أغاني. أول ما تسمعوا يا ليل ويا العين تعرفوا فورا مين جاي على دبي.
3: يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوين.
2: النجم الشامي رح يولع أجواء بالدهي تي اكس بي سيزن 5 بحفل استثنائي يوم 8 أغسطس في دبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8. استعدوا تغنوا معه صبرة وتعيشوا أجمل الأغاني والإحساس والطاقة لايف على المسرح، والتذاكر متوفرة عبر platinumlist.net وأكيد الراعي الإعلامي العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أدانت مصر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة يهدد أمن واستقرار المنطقة وانتهاكا لسيادة الدول ومساسا بأمنها وسلامة المقيمين فيها. تعهد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عدم التهاون مع مفتعلي حرائق الغابات فيما أتت النيران على آلاف الهكتارات في أنحاء البلاد. ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة منطقة قريبة من بلدة تياناو في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، مما أدى إلى اهتزاز المباني ودفع السلطات إلى إصدار تحذير مؤقت من حدوث موجات مد عاتية تسونامي. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس إيبولا ينتشر في الكونغو بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق للمرض الفتاك. أعلنت وزارة الصحة الأوغندية خروج آخر مريض مصاب بفيروس إيبولا من المستشفى في خطوة تمثل نجاحا في احتواء تفشي المرض الذي انتقل من الكونغو المجاورة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: وصلنا لساعتنا الثالثة ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ولسه معكم وائل عصام، ومكملين مسابقتنا مع دبي كوميدي فيستيفال 2026. وزي ما قلت لكم النهاردة التذكرتين هتكون للمسرحية الكوميدية الكويتية مهندس الذوق العام. النهاردة رحنا للكوميديا في منطقة الخليج العربي، وهحدد أكتر وأكتر، رحنا لكوميديا من المملكة العربية السعودية، ومسلسل مشهور جدا جدا جدا ليه اجزاء كتير قوي، وانا قلت لكم ان هو ليه اجزاء كتير جدا وبدا من فتره طويله، يعني اول مره بدا سنه 1993 بالجزء الاول، واخر جزء بقى كان سنه 2023. تخيلوا من 93 ل 23 او 2023 كان المسلسل ده مستمر باجزائه ونجاح منقطع النظير. لعبت لكم مقطع منه، في ناس عرفت، اعتقد في ناس لسه ما عرفتش، فهلعب مقطع تاني علشان اللي ما عرفش الحل الصحيح او اللي لسه بيبدا يسمع من دلوقتي. ركزوا معايا عشان تعرفوا اسم المسلسل، والمطلوب تبعتوه مع اسمائكم على 404 او من الابلكيشن او الواتساب.
1: حفيد اسعد عمر قال لي يطلع ضابط ويدخل المجال العسكري يكمل مشوار جده.
2: لا يا حبيبي.
1: ايش اللي لا؟
2: لا يا حبيبي، مو على كيفك يا حبيبي. ايوه الاسم قلنا يلا نمشي. كمان تبغى تصير يعني تتحكم في مستقبل ولدي؟ لا يا حبيبي، بعيد على شنبك.
1: بعيد على
2: ايه؟ ايوه بعيد على شنبك.
1: انا شنبي هنا.
2: ايوه انت
1: يا فؤاد.
2: ايش بك؟ مو عاجبك الكلام اللي اقوله؟
1: اسعد الصغير
2: ايوه
1: هيطلع ضابط.
2: اسعد الصغير هيطلع لاعب زي كريستيانو، ايش رايك؟
1: انت ايش رايك؟
2: ايوه
1: انا لما اقول كلمه
2: ايوه
1: ما احب اكررها، اسعد الصغير
2: ايوه
1: هيطلع ضابط.
2: يطلع كريستيانو.
1: أسحب السيارة منك. إيش يطلع أسعد؟
2: ظابط يانو.
1: ما أسمعك.
2: ظابط يانو.
1: إيوه. ظابط يانو.
2: يعني أرضيك وترديك. في النص.
1: منه كريستيانو
2: ومنه ظابط.
1: ظابط يانو. حبيب الله.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا، سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تختار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدمولكن ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
3: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
2: مسلم،
4: بقولك ما في الساحة هي الفيتامين.
2: يحيى علاء،
5: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
2: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.
6: العربية 99،
7: العربية 99،
6: الموسيقى أولاً.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة معانا كانت ما بين الأرجنتين وإنجلترا، والنتيجة كانت 2-1 لصالح الأرجنتين. المباراة الثانية كانت ما بين أسبانيا وفرنسا، والنتيجة 2-0 لصالح أسبانيا. أما على المباراة الأخيرة النهاردة كانت ما بين الأرجنتين وسويسرا، وكانت النتيجة 3-1 لصالح الأرجنتين بعد التمديد.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: الساعة دلوقتي 7:25 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.

0: مع بوتم كل حواله لبلدك بتقربك من هدايا ماليه، رسوم تحويل معززه وجوائز كبيره هتغير حياتك. ارسل الاموال دلوقتي لبلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززه لكل البلدان خلال زمن المباراه. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين اوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إنسكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 38 درجة مئوية.
2: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com.

طبعا انتوا دحين قاعدين منتظرين، تبون تعرفون مين اللي كسب المسابقة هذه كلها. انا بقول لكم اللي ربح معانا طبعا المسلسل هو طاش مطاش، هذا هو الحل الصحيح. شكرا لكل اللي ارسلوا. اللي كسب معنا اليوم هو سامر محمد دبساوي، مبروك يا سامر. مبروك ومشكورين كلكم على المسابقات والجوائز والمسجات والحاجات هذه كلها. كان معكم والعصام من الساعة 5 للساعة 8، الحين أنا وائل بس بصوت فؤاد، وأقول لكم تصبحوا على خير. الله يسلمكم.

0: عندك فكرة مشروع؟ ما تستناش أسابيع عشان تبدأ. مع ركز دلوقتي ممكن تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقايق بس. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت ركز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عن طريق الموقع rakiz.com/radio.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمد بن راشد يعتمد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي. عهد الاتحاد محطة وطنية تستحضر خطوات قيام دولة الإمارات. قمة الختام الأرجنتين وإسبانيا على موعد مع التاريخ.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: هذه صفا رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد قرارا بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة، ويؤسس لمنظومة وطنية متكاملة تعنى بترخيص مؤسسات التعليم العالي وضمان استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الوطنية، مما يعزز الحوكمة المؤسسية ويسهل من رحلة الطلبة ويضمن استدامة مؤسسات التعليم العالي وشراكاتها مع القطاعات الاقتصادية، ويدعم جودة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في قطاع التعليم العالي. يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية تهدف إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات الذي قام على أساسهما الاتحاد، وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسية لقيام دولة الإمارات. بهذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار سعادة الدكتور مطر أنيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة.
5: 12 من يوليو نستحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون ذلك عهدا أرسى دعائم وطن قوامه الوحدة والتلاحم، وانطلقت منه مسيرة دولة طموحة حققت إنجازات نوعية ورسخت ريادتها إقليميا وعالميا. وفي يوم عهد الاتحاد نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد العزم على مواصلة العمل لصون مكتسبات الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا تحت راية الاتحاد.
4: في إطار تمكين كفاءتها الوطنية عبر منظومة مهنية متكاملة، تستعرض جمارك دبي مساراتها المهنية التي تتبناها ضمن منظومتها الوظيفية، وذلك عبر مشاركتها الفاعلة في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف بدورته 9 في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، وهو من 15 وإلى 17 من يوليو الجاري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خميس المهيري مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي.
6: جمارك دبي اليوم شارك في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف. جمارك دبي تأتي في إطار دعم جهود استقطاب الكفاءات الوطنية وتفعيل دور الفرص الوظيفية النوعية لخريجي الخدمة الوطنية، طبعا هذا من خلال توفير منصة تفاعلية تجمع الباحثين عن فرص مهنية، وهذا بدوره يساهم في التعريف بالمسارات الوظيفية المتاحة، كذلك تمكين الكوادر الوطنية وبناء الجسور التواصل بين المؤسسات والجيل القادم من الكفاءات. وكذلك عندنا برنامج اللي هو برنامج مسار 33 اللي يشمل برنامج المنح الدراسية الأكاديمية، واللي هو كذلك يتيح للمنتسبين فرصة الحصول على مؤهلات جامعية تخصصية في مجالات التجارة والجمارك واللوجستيات. كذلك عندنا ماجستير إدارة الأعمال في التجارة الرقمية وسلسلة الإمداد. وطبعا في الختام نود تأكيد أن منصة جمارك دبي في المعرض ستضفي بيئة تفاعلية تستعرض من خلالها مختلف المسارات المهنية الجديدة، يسهم في دعم جاهزية كوادر الشباب.
4: حفاظا على المظهر الحضاري وعلى صحة وسلامة أفراد المجتمع، نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية شاملة للحد من ظاهرة الباعة المتجولين والبيع العشوائي غير المرخص في مختلف المناطق والمرافق التابعة للبلدية. عن هذه الحملة تحدث لمركز أخبار ARN محمد الضنحاني مدير مكتب التفتيش التخصصي ببلدية مدينة أبوظبي.
7: من حرصنا على صحة سلامة المجتمع والمحافظة على المظهر الحضاري لمدينة أبوظبي، نظمنا حملة توعوية شاملة للحد من ظاهرة الباعة المتجولين والبيع العشوائي غير المرخص. الحملة كانت رسالتها واضحة، سلامة المجتمع تبدأ من التعامل مع منافذ البيع المرخصة والمعتمدة، ونبتعد عن منتجات مجهولة المصدر أو الغير خاضعة للرقابة. خلال الحملة نفذت البلدية زيارات ميدانية في المناطق السكنية والتجارية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، عسب نتواصل بشكل مباشر مع أفراد المجتمع نوعيهم مخاطر البيع العشوائي وأهمية إبلاغهم لنا عن هذه الممارسات. وركزت بعد الحملة على توعية العاملين في مجال تداول السلع بضرورة التزامهم بالأنظمة واستخراج الرخص المطلوبة وممارسة البيع في الأماكن المخصصة ومعتمدة، أن الالتزام بالقوانين مسؤولية مجتمعية تسهم في حماية الصحة العامة وتعزز جودة الحياة والمحافظة على جمال مدينتنا.
4: إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتجه الأنظار إلى ليلة الختام في كأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب مع نظيره الإسباني بطل أوروبا في نهائي لا يشبه سواه، مواجهة تجمع خبرة ميسي وطموح يامال وقوة الهجوم الأرجنتيني بصلابة الدفاع الإسباني. فالأرجنتين قد بلغت النهائي بعد فوز مثير على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في مباراة قلبت فيها تأخرها إلى انتصار لتضرب موعدا مرتقبا مع إسبانيا التي الأخرى حجزت مقعدها بعد تجاوز فرنسا بهدفين دون رد. وسيكون نهائي الأحد أكثر من صراع على الكأس الذهبية، فهو اختبار بين منتخب أرجنتيني يبحث عن لقبه الرابع وعن إنجاز الاحتفاظ باللقب للمرة الأولى منذ إنجاز البرازيل في عام 1958 و1962، ومنتخب إسباني يطارد لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه في 2010. وتدخل الأرجنتين المواجهة بأقوى خط هجوم في البطولة بعدما سجلت 19 هدفا، فيما تعتمد إسبانيا على منظومة دفاعية صلبة لم تستقبل سوى هدف واحد، ما يجعل النهائي صداما مباشرا بين القوة والاتزان. وتحمل المباراة بعدا خاصا، فهي تجمع ليونيل ميسي الباحث عن فصل جديد في مسيرته الأسطولية باليمين يامال الوجه الأبرز لجيل إسبانيا الجديد في مواجهة تختصر حاضر كرة القدم ومستقبلها، كما يقف المدربان ليونيل سكولنيني ولويس ديليفوانتي أمام فرصة تاريخية. فالأول يريد تثبيت هيمنة الأرجنتين على منصات التتويج، والثاني يسعى لقيادة إسبانيا إلى مجد عالمي جديد بعد لقب أوروبا. وبين الأرقام المرشحة للكسر والرمزية الكبيرة للقاء، يبقى النهائي وعدا بليلة كروية قد لا تكتفي بتحديد البطل بل تعيد رسم ملامح التاريخ. في الختام، نهائي الأرجنتين وإسبانيا ليس مجرد صافرة بداية ونهاية، بل حكاية جيل يودع المجد وجيل يطرق أبوابه. هناك على المسرح النهائي قد ترفع الكأس وقد تولد أسطورة جديدة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول. توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزياره en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: مهندسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات خدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. عهد الاتحاد محطة وطنية تستحضر خطوات قيام دولة الإمارات. من الصورة إلى النهائي ميسي ويمال في حكاية مونديالية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيق اليوم خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها. يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية تهدف إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات الذي قام على أساسهما الاتحاد وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسية لقيام دولة الإمارات. بهذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار سعادة الدكتور مطر أنيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة.
5: 12 من يوليو نستحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون ذلك عهدا أرسى دعائم وطن قوامه الوحدة والتلاحم، وانطلقت منه مسيرة دولة طموحة حققت إنجازات نوعية ورسخت ريادتها إقليميا وعالميا. وفي يوم عهد الاتحاد نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة ونؤكد العزم على مواصلة العمل لصون مكتسبات الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا تحت راية الاتحاد.
4: في إطار تمكين كفاءتها الوطنية عبر منظومة مهنية متكاملة تستعرض جمارك دبي مساراتها المهنية التي تتبناها ضمن منظومتها الوظيفية، وذلك عبر مشاركتها الفاعلة في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف بدورته التاسعة في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي من 15 إلى 17 من يوليو الجاري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خميس المهري مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي.
6: جمارك دبي اليوم شارك في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف. جمارك دبي تأتي في إطار دعم جهود استقطاب الكفاءات الوطنية وتفعيل دور الفرص الوظيفية النوعية لخريجي الخدمة الوطنية. طبعا هذا من خلال توفير منصة تفاعلية تجمع الباحثين عن فرص مهنية، وهذا بدوره يساهم في التعريف بالمسارات الوظيفية المتاحة، كذلك تمكين الكوادر الوطنية وبناء الجسور التواصل بين المؤسسات والجيل القادم من الكفاءات. وكذلك عندنا برنامج اللي هو برنامج مسار 33 اللي يشمل برنامج المنح الدراسي لك الأكاديمية، واللي هو كذلك يتيح للمنتسبين فرصة الحصول على مؤهلات جامعية تخصصية في مجالات التجارة والجمارك واللوجستيات. كذلك عندنا ماجستير إدارة الأعمال في التجارة الرقمية وسلسلة الإمداد. وطبعا في الختام نود تأكيد أن منصة جمارك دبي في المعرض ستضفي بيئة تفاعلية تستعرض من خلالها مختلف المسارات المهنية الجديدة، يسهم في دعم جاهزية كوادر الشباب.
4: حفاظا على المظهر الحضري وعلى صحة وسلامة أفراد المجتمع، نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية شاملة للحد من ظاهرة الباعة المتجولين والبيع العشوائي غير المرخص في مختلف المناطق والمرافق التابعة للبلدية. عن هذه الحملة تحدث لمركز أخبار RN محمد الضنحاني مدير مكتب التفتيش التخصصي في بلدية مدينة أبوظبي.
7: من حرصنا على صحة سلامة المجتمع والمحافظة على المظهر الحضاري لمدينة أبوظبي، نظمنا حملة توعوية شاملة للحد من ظاهرة الباعة المتجولين والبيع العشوائي غير المرخص. الحملة كانت رسالتها واضحة، سلامة المجتمع تبدأ من التعامل مع منافذ البيع المرخصة المعتمدة، ونبتعد عن منتجات مجهولة المصدر أو الغير خاضعة للرقابة. خلال الحملة نفذت البلدية زيارات ميدانية في المناطق السكنية والتجارية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، حسب نتواصل بشكل مباشر مع أفراد المجتمع نوعيهم مخاطر البيع العشوائي وأهمية إبلاغهم لنا عن هذه الممارسات. وركزت بعد الحملة على توعية العاملين في مجال تداول السلع بضرورة التزامهم بالأنظمة واستخراج الرخص المطلوبة، ممارسة البيع في الأماكن المخصصة ومعتمدة، أن الالتزام بالقوانين مسؤولية مجتمعية تسهم في حماية الصحة العامة وتعزز جودة الحياة والمحافظة على جمال مدينتنا.
4: إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: من صورة قديمة في برشلونة إلى نهائي كأس العالم، تعود حكاية ميسي ولامين يامال إلى الواجهة بعدما جمع القدر بين الأسطورة الأرجنتينية والموهبة الإسبانية الصاعدة في المشهد الختامي لمونديال 2026. القصة بدأت عام 2007 عندما شارك ميسي وهو في بدايته مع برشلونة في جلسة تصوير خيرية ظهر خلالها مع طفل رضيع لم يكن يعرف العالم أنه سيصبح بعد سنوات أحد أبرز نجوم إسبانيا، وهو لامين يامال. وبعد نحو 19 عاما تحولت الصورة من ذكرى عابرة إلى عنوان كروي كبير، فالطفل الذي ظهر إلى جانب ميسي يقف اليوم أمامه في نهائي العالم في مواجهة تختصر تعاقب الأجيال بين نجم صنع التاريخ وآخر يطرق أبوابه بقوة. يامال الخارج من مدرسة لاماسيا وهي أكاديمية برشلونة الشهيرة سار سريعا على خطى الكبار، تألق مع برشلونة، لمع بقميص منتخب إسبانيا، وأصبح وجها لجيل جديد يحلم بإعادة الكأس العالمية إلى مدريد بعد تتويج 2010. أما ميسي فيدخل النهائي حاملا حلم الأرجنتين في الحفاظ على اللقب وكتابة فصل جديد من المجد في ليلة قد تمنح الأسطورة مشهدا أخير يليق برحلة امتدت على أكبر مسارح كرة القدم. وبين منتخب أرجنتيني يبحث عن لقبه الرابع ومنتخب إسباني يطارد لقبه الثاني، تبدو المباراة أكبر من نهائي تقليدي، إنها مواجهة بين الخبرة والطموح وبين ذاكرة كرة القدم ووعدها القادم. في الختام إذن قد تبدأ المباراة بصافرة لكنها قد تنتهي بصورة جديدة تضاف إلى أرشيف الأساطير. ميسي يودع أو يواصل الإبهار، ويامال لا يطلب الإذن من التاريخ بل يحاول أن يكتب اسمه فيه. إلى الملتقى.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: عاش

0: اربح سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق او الطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتل وصيدلية أستر.
4: سنة 1950 احتشت حوالي 200,000 شخص في ملعب ماراكانا في ريو، وده أكبر حشد جماهيري بيشهده ملعب كرة قدم على الإطلاق. كان التعادل كافي للبرازيل علشان يفوزوا بالبطولة. أحب أقول لكم إن الميداليات كانت محفورة بالفعل، وبعدين سجل منتخب أوروجواي هدف، وهنا خيم الصمت على الملعب كله. انهمرت الدموع وحتى في بعضهم أغمى عليه. كانت البرازيل في حالة صدمة شديدة لدرجة إن هي غيرت قمصانها البيضة للأبد، وللسبب ده بيلعبوا باللون الأصفر لحد النهاردة، وبتعتبر البطولة دي هي الوحيدة اللي تم حسمها من غير مباراة نهائية حقيقية.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك مثل الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه من ده؟
0: لايف في دبي وولد تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.com.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول. توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات خدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيق اليوم خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. ينفي المكتب العالمي لحكومة دبي صحة التقارير الصادرة عن وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، ويؤكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة، ويهيب المكتب بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وتحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحفية المغلوطة. أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخبار أو معلومات غير صحيحة تتعلق بإمارة دبي، وذلك وفقا للقوانين والأطر التنظيمية المعمول بها في الإمارة ودولة الإمارات. قال مسؤولون إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه ونقل نحو 100 إلى المستشفى اليوم إثر تدافع خلال مهرجان في مدينة بوري بشرق الهند. تعهد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عدم التهاون مع مفتلعي حرائق الغابات فيما أتت النيران على آلاف الهكتارات في أنحاء البلاد. قالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية اليوم أن روسيا شنت 23 هجوما على الموانئ الأوكرانية ونفذت 17 غارة على سفن مدنية في النصف الأول من يوليو. حث مجلس أوروبا اليوم 5 دول في الاتحاد الأوروبي على توفير الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لمن رفضت طلباتهم للجوء الذين تعتزم هذه الدول ترحيلهم في إطار نظام جديد مخطط له يعرف باسم مراكز الإعادة. وقعت 29 دولة اليوم اتفاقا لإنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي هيئة حكومية دولية تقول الصين إنها تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: الكأس الأصلي ما بقاش موجود، وده حصل لما فازت البرازيل بلقبها الثالث سنة 1970 وسمح ليها بالاحتفاظ بالكأس الذهبية للأبد. بعد كده سنة 1983 اقتحم لصوص مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو وسرقوا، ومحدش لقاله أثر تماما بعد كده. والرواية الشائعة بتقول إن هو تم صهره وبيعه ذهب صافي. علشان كده الكأس اللي بيتم رفعه النهاردة مش هو نفس الكأس اللي حمله عظماء اللعبة الأوائل، لأن ببساطة الكأس الأول اختفى وما بقاش موجود.

0: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
1: سفروا الشبابيك فلوا الأبواب اصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
0: ليلي مليانة حنين ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر وشبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

العربية 99. الموسيقى أولاً.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للسابع عشر من يوليو. كل ما ترغبون فيه تحصلون عليه مقابل 150 درهما أو أقل لدى ساكور كيدز حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae. هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

فوض الآن الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرها، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرا. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.